0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة فاطر للقارئ الشيخ كارم الحريري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أسداه من نصح للأمة. أيها الأحباب، التعلق بهذه الدنيا من سمات أهل الكفر والنفاق، أما أهل الإيمان واليقين فيعلمون يقينا أن هذه الدار ليست بدار قرار، إنما هي دار اختبار، وأن المستقبل الحقيقي هو في جنات النعيم. فلو أن إنسانا امتلك كل ما في الدنيا لم يكن ذلك ليقر عينه أو يسعد قلبه، أما أهل اليقين والإيمان فهم يسعدون غاية السعادة بالذكر والدعاء والتضرع والرجاء والوقوف بين يدي الله عز وجل. أيها الأحباب، تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بباله، ما كان ذاك معادلا ومماثلا لمبيت أول ليلة في قبره. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والذي يبدأ الترتيل من الآية 12 من سورة القصص.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين.

فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره

ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك

ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك

وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا،

عذابا. لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فعميت

الصالحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون.

تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. رتل علينا من سورة القصص إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله. والاختلاس معناه الأخذ بسرعة وعلى غفلة، والحديث معناه ألا ينشغل الإنسان في صلاته بشيء آخر، لأن ذلك يخرج به عن الخشوع اللازم لأداء الصلاة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله عز وجل في حوالي 4:30 سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم سوف نستمع إلى تلاوة للقارئ الشيخ علي محمود شميس، وإلى ابتهالات للمبتهل الشيخ عثمان هلال، وسوف ينقل صلاة الفجر من أسرة المذيعين الزميل الدكتور هشام محفوظ، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. يؤذن بصلاة الفجر حسب توقيت القاهرة في 5:10. أما ساعتنا الآن فهي 4:15. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، يبدأ الترتيل من أول سورة العنكبوت.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا

ما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.

وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

منكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون.

قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لو كانوا يعلمون.

عليهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون

لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها

كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. رتل علينا من سورتي العنكبوت والروم بمشيئة الله عز وجل. سوف يستكمل الترتيل المبارك في السادسة من صباح هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أمير الأنبياء، ويا آخر إشراق الأرض من وحي السماء. أهدي النبي تحيتي وسلامي، وأبثه شوقي وفرط هيامي، وأكاد من شوقي أطير لطيبة حتى أقبل موطئ الأقدام، لأنال من حب النبي مكانة علياء مشرقة على الأيام. صلاة وسلاما عليك يا سيدي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، في كل وقت وفي كل حين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 4:15. هذه تلاوة من سورة يونس للقارئ الشيخ عبد العاطي ناصف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة يونس للقارئ الشيخ عبد العاطي ناصف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد لحظات سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم سوف نستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ علي محمود شميس، كما نستمع إلى ابتهالات للمبتهل الشيخ عثمان هلال، وينقل صلاة الفجر الزميل الدكتور هشام محفوظ، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. يؤذن بصلاة الفجر حسب توقيت القاهرة في 15:10. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل الدكتور هشام محفوظ.
1: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، في مستهل نقل الإذاعة المصرية لصلاة فجر 30 من شهر ربيع الأول من عام 1448 من الهجرة، الموافق 12 من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. أيها الإخوة المؤمنون، ها هي سويعة مباركة تضمنا، تجمعنا في الثلث الأخير من الليل. يستمعون الآن ممن في صدورهم الكثير من الدعاء والرجاء لرب العالمين، لا يعلم ما في صدورهم إلا ربهم، ربنا عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فاللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل هذه السويعة المباركة في الثلث الأخير من الليل شاهدة لنا لا علينا. استجب دعاءنا جميعا، فإنك يا إلهي تعلم بكل حال، وأنت غني عن كل رجاء ودعاء وسؤال. بعد لحظات من الآن تصافح مسامعنا نورانيات آيات من الذكر الحكيم من سورة الذاريات وأوائل سورة الطور، من الآية 31 من سورة الذاريات وحتى الآية 23 من سورة الطور. نعيش نورانيات تبيان قرآني حول دلائل القدرة الربانية، نعيش بيانا رباني حول عاقبة الذين يعاندون ويكذبون أنبياء الله ورسله. في الآيات البينات ستصافح مسامعنا نورانيات اليقين في جزاء المتقين، الثواب الكريم من ذي الفضل العظيم ربنا رب العالمين. في الآيات البينات سوف نلقى بشائر من ربنا عز وجل لمن يفرون إلى ربهم عز وجل بعبادة خالصة لله عز وجل. ومن أطيب وأخلص العبادات لله أن نحسن الإصغاء والإنصات لكتاب الله ولآياته تتلى. فالقرآن الاستماع لآياته بتدبر، الجزاء لا يكون إلا بفيض من الرحمات، ونحن في أطيب الساعات في الثلث الأخير من الليل. فهيا إلى خير منهل، إلى خير مستهل، إلى آيات من الذكر الحكيم من أول الآية 31 من سورة الذاريات بمشيئة الرحمن وحتى 23 من سورة الطور. يستهل لقاء الفجر من الجامع الأزهر الشريف فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب آيات بينات لما تيسر من سورتي الذاريات والطور، من الآية 31 من سورة الذاريات وحتى الآية 23 من سورة الطور. استهل بهذه الآيات البينات لقاء الفجر فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في 15 دقائق يؤذن بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، ونسأل العلي القدير أن يوفق أبناءنا الطلاب في مستهل عام دراسي جديد، أن يمنحهم الله تبارك وتعالى التوفيق والنجاح والرشاد، وأن يوفق المعلمين وكل من يعمل في هذا المجال لنهضة وتوفيق دائم لمصرنا الحبيبة. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل أن نكون دائما في حياتنا من أهل جبر الخواطر، فجبر الخواطر ينجي من جميع المخاطر. هذا هو فيض نورانية الابتهال اليوم من فضيلة مبتهلنا اليوم الشيخ عثمان عبد العظيم هلال، الذي يدعو الله تبارك وتعالى ويعيش فيضا من هذا الابتهال، ثم يؤذن بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. إلى ابتهالنا، إلى الدعاء، فالدعاء هو العبادة.

0: الله أكبر الله أكبر، صيحة الحق، نداء اليقين، الله أكبر الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين، دائما الله أكبر الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في أمن ونصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن المبتهل الشيخ عثمان عبد العظيم هلال بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، من هنا من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. وقام الإخوة المصلون هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف لصلاة ركعتي السنة، فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. نسأل الله تبارك وتعالى، أيها الإخوة المؤمنون، أن يوفق طلابنا في بداية عام دراسي جديد، وأن يكون هذا العام بمشيئة الرحمن عام خير ونجاح وفلاح لأبنائنا الطلاب وكل العاملين في العملية التعليمية، المعلم والمسؤول، الجميع يكون بمشيئة الرحمن موفقا. كل التوفيق لصلاح وفلاح ونجاح هذا الوطن، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي وأن يحفظ مصر الحبيبة شرقا وغربا، شمالا جنوبا، برا وبحرا وجوا. الحبيب صلى الله عليه وسلم حثنا على طلب العلم، ففي كلمات نبوية نورانية شريفة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطلب العلم والعمل بإخلاص وجد واجتهاد في مجال العلم، سواء كان طالبا للعلم أو مؤديا للعملية التعليمية أو خادما لهذه العملية، فالجميع بإذن الله يكون طريقه الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، حبيبنا صلى الله عليه وسلم زاد من نورانية الحث على طلب العلم، إذ قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وذلك يكون فيه الخير، كل الخير، لأن طلب العلم فيه نهضة وإفادة وسعادة للأوطان ولكل من يعيش داخل الأوطان. كما يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم لمزيد من الدعاء لمن يعملون بجد واجتهاد في التعليم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. أو كما قال: أيها الإخوة المؤمنون، ما أطيب أن نعود مرة أخرى إلى مأدبة الرحمن في الأرض، إلى كتاب الله عز وجل، تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها لصلاة الفجر التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله في الجامع الأزهر الشريف فضيلة الشيخ أحمد سعد العجمي إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف. أما الآن فإلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استقيموا يرحمكم الله، استووا تراصوا واعتدلوا، أقبلوا على الله بقلوب خاشعة، صلوا صلاة مودع يرحمني وإياكم الله. الله أكبر.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلت لكم الإذاعة المصرية من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف فضيلة الشيخ أحمد سعد العجمي. في ختام هذا اللقاء، هذه تحيات فريق العمل: فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس، فضيلة المبتهل الشيخ عثمان عبد العظيم هلال، وهذه تحيات الزميل مهندس الصوت حسن صفوت وحسن سيد أحمد. تلك تحيات غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أحمد عبدو، تامر عبد الغني، أحمد إمام، ومن مصدر الإذاعة الخارجية أحمد صبيح وطارق شحاتة. تلك تحيات زميلي من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية، مع أطيب الأمنيات بكل التوفيق والسداد والنجاح والرشاد لأبنائنا الطلاب في بداية عام دراسي جديد. تحياتي هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 6:36. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على مدى 29 يوما عشنا مع حضرتكم أنوار وفيوضات ورحمات شهر ربيع الأول من عام 1448 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد اختتم الزميل عبد الجواد شندي فتراتنا الإذاعية خلال ذلك الشهر المبارك بفترته الإذاعية السابقة. أنتم الآن معنا في أولى فتراتنا الإذاعية ليوم السبت، أول أيام شهر ربيع الآخر من عام 1448 من الهجرة النبوية المباركة،

0: الذي يوافق 12 من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. هذه الفترة الإذاعية بدأت من 5:30 وتمتد حتى 8:00. ينفذها هندسيا الزميل عبد الرحمن أحمد، وأقدم فقرتها من المذيعين محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم اللهم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. 5 دقائق مع القارئ الشيخ علي حجاج السويسي، يتلو خلالها ما يتيسر من سورة قاف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي ما تيسر من سورة قاف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس القاهرة تشرق في سماء القاهرة بإذن ربها في 7:22. الآن نبقى مع المبتهل الشيخ صلاح عمار.
2: إلهي

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ صلاح عمار مقدما لهذا الابتهال، وساعتنا هي 6:06 من صباح يوم السبت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سبحانه.

0: كم جئت بابك سائلا فأجبتني من قبل حتى أن يقول لساني، واليوم جئتك تائبا مستغفرا شيء بقلبي للهدى ناداني. إن لم أكن للعفو أهلا خالقي فلأنت أهل العفو والغفران. روحي لنورك يا إلهي قد هفت وتشققت عطشا له أركاني. سبحانك
1: سبحان ربي لم يلد

0: الإنابة هي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى. قال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم. وقال في ذكر شعيب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال عن إبراهيم والذين معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. وقال في شأن عباده المؤمنين: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وقال عن عبده داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أي رجع إلى الله العلي الأعلى الوهاب سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.
1: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
2: تمام 6 من صباح يوم السبت. هذا ما أعلنته إشارة ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هيا بنا إخوة الإيمان نستكمل مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل رحلته مع كتاب الله تعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم، وقد وصل فضيلته إلى الجزء 21. هذه فقرة جديدة تبدأ بالآية 22 من سورة الروم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وقتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره

عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين

فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين.

وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون

يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين.

خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها

دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد

واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

ايه ده؟ قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ظللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتعلمون.

0: صدق الله العظيم.
1: من الجزء 21 عشنا وحضراتكم إخوة الإيمان هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل رتل خلالها بدءا من الآية 22 من سورة الروم حتى الآية 21 من سورة السجدة. بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء مع هذه الرحلة الإيمانية مع دقات العاشرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: في بعض الأحيان أكون مسافرا بالطائرة ساعات طويلة وتمر علي عدة صلوات، فهل يجوز لي أن أصلي وأنا في الطائرة؟ وما كيفية أداء الصلاة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الصلاة واجبة، وأن أداءها في أوقاتها أمر واجب، ولهذا قال جل شأنه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا خلاف بين الفقهاء في جواز أداء الصلاة في الطائرة حتى لا تؤدى الصلاة في غير أوقاتها. والإنسان ما دام مسافرا فله الحق في قص الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، وهو الحق في الجمع بين الصلاتين، إما أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، بمعنى أن يؤدي صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر فهذا ما يسمى بجمع التقديم، وإن صلى الظهر والعصر وقت العصر فهذا هو مسمى بجمع التأخير، وكذا المغرب والعشاء، وإن أدى الصلاتين وقت المغرب فهذا هو جمع التقديم، وإن أدى الصلاة وقت العشاء فهذا هو جمع التأخير. وهذا كله ثابت بفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم.
3: صاحب الرسالة دكتور يقول: السفر يستغرق ساعات طويلة، وبالتالي فهو ليس في إمكانه الجمع بين الصلاتين أو القصر، إذا اضطر إلى الصلاة في الطائرة كيف يكون أو كيف تكون هيئة الصلاة؟
4: يجب على الإنسان أثناء سفره بالطائرة أن يلتزم في أداء الصلاة والاهتمام بأركانها وشروطها، لا بد له من استقبال القبلة عند دخوله في الصلاة، فإن غيرت الطائرة اتجاه القبلة فلا حرج على المصلي وصلاته صحيحة. والذي يصلي أثناء سفره بالطائرة إن لم يستطع أن يؤدي جميع أركان الصلاة فعليه أن يؤدي الأركان على حسب استطاعته، فإن كان يستطيع أن يصلي قائما ويركع ويسجد بلا مشقة فهذا هو الواجب عليه، أما إذا لم يستطع أن يصلي قائما فالواجب عليه أن يصلي جالسا، بشرط أن يكون السجود أخفض من الركوع، وتكون صلاته في مثل هذه الحالة صحيحة، لأن الضرورة تقدر بقدرها. هذا وبالله التوفيق.
3: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع صاد جيم من الجيزة، يقول في رسالته: أعمل بمهنة حرة، وعند إعداد الإقرار الضريبي نصحني أحد الأصدقاء بكتابة أرباح أقل بكثير من الواقع، وذلك للتهرب من الضرائب، فهل هذا جائز؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم

0: تابع عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولا شك أن الكذب يؤدي إلى الخيانة وعدم الأمانة، والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والكذب من العادات السيئة المرذولة التي تودي بوقار الرجل ومروءته، فإذا ما تعود الرجل على الكذب فلا يصدق في قول أو فعل. والكذب من علامات المنافق الذي إذا حدث كذب، كما أخبر بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم.
1: قد يقول قائل: دكتور، إننا طالما ندفع زكاة الأموال فلا داعي للضرائب، ومن ثم يمكن التهرب منها، هل هذا جائز؟
0: في الواقع لا يجوز شرعا للمسلم أن يكذب يدلي بمعلومات خاطئة عن راتبه ودخله الحقيقي مهما كانت الأسباب والدوافع، حتى لا يحرم الدولة من الحصول على حقها من دخل مواطنيها، لأن الضرائب التي تقوم الدولة بتحصيلها تعد مصدرا من مصادر الدخل القومي الذي تقوم بإنفاقه على باقي أفراد الشعب، ومنهم اليتامى والأيامى والمحاربون والمجاهرون في سبيل الله والدفاع عن الوطن وحمايته وإنشاء البنية الأساسية من صرف صحي وماء للشرب وتوصيل للمرافق العامة. فإذا تهرب كل فرد قادر عن دفع الضرائب الحقيقية التي قدرتها عليه الدولة، فإن ذلك يؤدي إلى ضعف الدولة وعجزها عن القيام بالمهام الملقاة على عاتقها. ومما لا شك فيه أن قيام الدولة بمهامها من الواجبات الشرعية. وعلى ذلك فإنه لا يجوز شرعا للرجل أن يكذب ويدلي بمعلومات خاطئة عن راتبه ودخله الحقيقي بغية التهرب من الضرائب، لأن ذلك يعد كبيرة من الكبائر المنهي عنها شرعا، ولما في ذلك من إلحاق الضرر بالدولة وعجزها وتقصيرها في كل ما هي منوطة بالعمل به في سبيل إسعاد الشعب ورفاهيته. وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الذي قال فيه: لا ضرر ولا ضرار، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم وللزميل محمد عبد الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 7:45 من صباح يوم السبت. إخوة الإيمان، تعالوا بنا نستمع إلى سورتي قريش والماعون من القارئ الشيخ طه الفشني.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في صحبة القارئ الشيخ طه الفشني تاليا لسورتي قريش والماعون.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية 78 من سورة الرحمن، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: ما علاقة الآية بما قبلها وما دلالات التعبير بمطلع السورة بقوله تبارك اسم ربك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى.
2: ختمت السورة الكريمة بهذه الآية المباركة إيزانا بانتهاء الكلام لما بنيت عليه السورة من التذكير بعظمة الله وآلائه في الدنيا والآخرة، فقد جعلها الله خاتمة لنعمه وآلائه الوافرة وبيان رحمته ورأفته وإنعامه وإحسانه وبره بالثقلين برا متصلا في الدنيا والآخرة كما أعربت سورة الرحمن عن ذلك. أما عن دلالات التعبير بقوله تبارك اسم ربك، أولا من دلالات التعبير بقوله تبارك التنزيه والتقديس والتعظيم والإجلال، ومن ثم لا تستعمل تبارك إلا مع الله عز وجل. كذلك من دلالات التعبير بقوله تبارك الدلالة على ثبوت ودوام البركة من الله دون انقطاع، فالله تبارك أي تقدس وتعالى ودام فضله وكثرت خيراته فتعاظم خيره وتوفر. كذلك من دلالات التعبير بقوله تبارك الكناية عن إنشاء ثناء على الله، كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أما عن دلالات إسناد لفظ تبارك إلى لفظ اسم، وهو ما يعرف به المسمى، كما قال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وكما في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك. فالدلالة هنا على قصد المبالغة في وصفه تعالى بصفة البركة على طريقة الكناية التي هي أبلغ من التصريح، لأنه إذا كان اسمه قد تبارك فإن ذاته تباركت لا محالة، لأن الاسم دال على المسمى كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى.
0: على ما يعود الضمير في قوله ربك، وما دلالات الإضافة إلى رب، وما دلالات التعبير بالربوبية؟
2: ضمير المخاطب يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دلالات الإضافة الدلالة على التشريف والتكريم والتعظيم. أما عن دلالات التعبير بالربوبية دون لفظ الجلالة الله، الإشارة إلى اللطف والرحمة، لأن معنى الربوبية يرجع إلى تدبير المربوب والرفق به واللطف. كذلك الإشارة إلى ذكر النعم والآلاء التي تعددت في سورة الرحمن التي بها تربية الإنسان. فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
0: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: دلالات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الإيمان بالله عز وجل وقاية من الشيطان، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم القيعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى، وأصلي وأسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، فإن الشيطان في عقيدة المسلم شر لا سلطان له إلا على من أطاعه، وفي القرآن الكريم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالشيطان في نظر المؤمن يبدو في صور متعددة، في صورة محسوسة وفي صورة معنوية، فقد يتجسم وقد يجري من ابن آدم مجرى الدم كما ورد بذلك الحديث، وقد يتمثل في شهوة من الشهوات أو في هوى من الأهواء أو في غريزة من الغرائز. ولقد حذرنا القرآن منه فقال: إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإذا كان الشيطان يتمثل في صورة من الصور، فمعنى ذلك أن يحذر الإنسان هذه الصور. والفرق بينه وبين الملك هو أن الشيطان تحكم عليه الصورة، بخلاف الملك فإنه لا تحكم عليه الصورة. وقد خلق الله الإنسان وفيه من الملائكية ما فيه، وفيه من الحيوانية الشيطانية ما فيه، وهو تتنازعه غريزتان أو قوتان. وفي الحديث القدسي: عبدي أخذك الشيطان مني لا لعجزي ولكن لضعفك أنت. وتاريخ الشيطان منذ أن عرفه الإنسان يتمثل حسب رقي الإنسان وحسب تصوره. وفي نظر الإسلام مهما كان الشيطان، فإن في استطاعة المؤمن أن يتغلب عليه وأن يقهره. وها هو عمر بن الخطاب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. وهكذا كان. فالشيطان في عقيدة المسلم مهما كان شر، فإن الإنسان لديه القدرة والإمكانيات في التغلب عليه. وتأمل قوله: إن عبادي، أي الذين نسبوا أنفسهم إلى خالقهم واعتزوا به وذكروه فذكرهم، هؤلاء لا قدرة للشيطان عليهم، لأنهم عباد الله ولأنهم انضموا إلى الله. هكذا. وكم أغرى العباد من أمثال عبد القادر الجيلاني، ولكنه فقه له وتنبه، وقال له الشيطان: نجوت مني بفقهك في دين الله، وقد أضللت بهذا المنظر الذي أتجسم فيه للعباد 70 عابدا من قبلك. وفي الحديث: لفقيه واحد أشد على الشيطان من 100 عابد. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تحت عنوان الإيمان بالله عز وجل وقاية من الشيطان، استمعنا أخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم القيعي. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: تمام 7 من صباح يوم السبت كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إلى قلوبنا يصل صوت القارئ الشيخ محمد رفعت الذي يتلو ما يتيسر من سورة المائدة.

0: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة مما تيسر من سورة المائدة، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
3: سيدنا محمد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أوتيت بقدح من لبن فشربت منه، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه الإمام البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه البخاري. بروح المحبة والرحمة ينبه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أصحابه، ويذكرهم ويوجههم ويعلمهم، فأحيانا يلقي عليهم العلم والمعرفة وأحكام الدين، وأحيانا يسألونه فيجيبهم، وأحيانا أخرى يسألهم هو ويطرح عليهم الأمر ليثير انتباههم وحرصهم ووعيهم. وكما يكون هذا في التعليم والتوجيه، فإنه يكون أيضا فيما يتصل بالرؤى المنامية، فإذا رأى أحد رؤيا قصها على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ليؤولها له وليفسرها التفسير الصحيح الحق. وأحيانا يرى الرسول صلى الله عليه وسلم فيخبر أصحابه بها كما في هذا الحديث. فهو حين أخبر أصحابه بهذه الرؤية لا يقصد أن يعبروها أو يفسروها، وإنما أراد حين أخبرهم بها أن يسألوه عن تعبيرها. ولذلك فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموا مراده فسألوه عنها وعن تفسيرها وتأويلها، قائلين له: فما أولته يا رسول الله؟ فأفادهم المراد وبين لهم أنه العلم. وقد قال العلماء: إن اللبن يدل على الفطرة والسنة والقرآن العظيم، وقد جاء في السنة المطهرة تأويله بالفطرة، كما جاء في مسند البزار من حديث أبي هريرة: اللبن في المنام فطرة. وفي الحديث: من رأى أنه شرب لبنا فهو الفطرة. ومما يدل على تفسيره بالفطرة ما رواه البخاري في الأشربة بسنده عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإيلياء، وهي مدينة في بيت المقدس، بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، ولو أخذت الخمر لغوت أمتك. وفي بعض روايات الحديث ما يدل على إحساس رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعوره بالري، ففي رواية للبخاري أخرى: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وهذه الرؤيا احتمل أن تكون بصرية وهو الظاهر، واحتمل أن تكون علمية، ويؤيد الأول ما عند الحاكم: فشربت حتى رأيته يجري في عروقي بين الجلد واللحم. ويمكن أن نستخلص من هذا الحديث بعض أحكام واستنتاجات، منها مشروعية قص الكبير رؤياه على من دونه، فإن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قص رؤياه على المسلمين ثم فسرها لهم عندما طلبوا منه ذلك، وأن للعالم أن يلقي مسائل العلم وأن يختبر الناس ويفسرها ليكون في ذلك مزيد اهتمام لما سيلقى عليهم، وليستوعبوا الحكم وليستقر في أذهانهم. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى ما حصل إلى سيدنا عمر رضي الله عنه من العلم والمعرفة والخشية من الله تعالى، رضوان الله تعالى عليه وعلى جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
3: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
2: اللهم صل.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الإجابة على سؤال أمس من مسابقة السراج المنير، فازت المستمعة علياء حمدان محمد علي من محافظة بني سويف. اسم الفائزة مرة أخرى: علياء حمدان محمد علي من محافظة بني سويف، وقد فازت بجائزة قدرها 2500 جنيه. الآن نستمع إلى السؤال الأخير من مسابقة السراج المنير.
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: السراج المنير.
1: لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عندك مالك.

0: سراج المنير مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع السؤال الأخير من هذه المسابقة السراج المنير التي عشنا فيها معا قبسات نورانية من أطيب سيرة وأعطر مسيرة. إنها سيرة خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، إن ذكرى مولد النبي الشريف صلى الله عليه وسلم ليست مجرد مناسبة تمر بنا ولا كلمات تقال ولا لحظات نحتفل بها ثم تنقضي، وإن

0: كيف كان رفيقا بأصحابه، حريصا على أمته، يحمل الخير للناس أجمعين، ويدعو إلى مكارم الأخلاق، وإلى كل ما فيه صلاح الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة. فما أحوجنا أيها الإخوة المؤمنون إلى أن نستحضر هذه المعاني في حياتنا، وأن نجعل من ذكرى مولده نقطة انطلاق نحو إصلاح أنفسنا وتهذيب أخلاقنا وتقوية صلتنا بالله تعالى والاقتداء بنبينا الكريم في أقوالنا وأفعالنا ومعاملاتنا. فالسيرة النبوية ليست صفحات من الماضي نقرأها فحسب، وإنما هي منهج حياة نستضيء به في حاضرنا، ونستمد منه ما يعيننا على مواجهة تحديات الحياة، ونبني به مستقبلا يسوده الخير والرحمة والتعاون. يا صاحب الذكرى إليك تحيتي، وعليك يا خير الوجود ثنائي، أرجو شفاعتكم إذا اجتمع الورى، أرجو رضاكم يا أبا الزهراء. نور النبي محمد كشف الدجى كالبدر عند الليلة الظلماء، فهو السراج وذاك وصف إلهنا، وضيا حبيبي فاق كل ضياء. والسؤال 30: من أعظم أسباب محبة الله تعالى لعباده ومغفرته اتباع النبي، اذكر آية كريمة في بيان ذلك مع ذكر اسم السورة.
1: فجر أطل على الوجود.

إلى هنا أيها الإخوة المؤمنون نكون قد وصلنا إلى ختام هذه المسابقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وصدق الاقتداء به، وحسن اتباع سنته، وأن يجعلنا من أهل شفاعته، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة برحمته وفضله، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. إنه ولي ذلك سبحانه والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إخوة الإيمان بمشيئة الله تعالى، في حوالي 6:05 من مساء اليوم نقدم لحضراتكم إعادة للسؤال الأخير من مسابقة السراج المنير، وإلى الملتقى في مسابقة دينية أخرى تستبقون فيها الخيرات. نرجو لحضراتكم توفيقا وهداية.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعب.

0: قوي حول آيات القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة المجادلة. وقد تحدث الإمام في حلقة الأمس حول تصفية الإسلام لمنابع الرق، ويتحدث الإمام في حلقة اليوم حول حجية السنة النبوية ودورها في تبيين أحكام الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. يحادون الله ورسوله، الله. طب قال لك الذي دل على أن رسول الله له تشريع خاص مفوض فيه من الله: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى الرسول بيشرع، ولذلك هتجد في القرآن: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أدي واحد، أطيعوا الله والرسول، وبعدين أطيعوا الرسول بس. قال لك لأن الحكم إجمالا يقع من الله، وتبيينا وتفصيلا يقع من رسول الله. ولذلك لما قال بعض الناس السنة ما لناش دعوة بقى القرآن، خلاص قلنا يا سلام، كنكم تقولوا كده دللتم على صدق رسول الله، يعني عملتها معجزة. ليه؟ لأنه لما قلتم بيننا كتاب الله ما لناش دعوة بالسنة، كتبنا لهم قلنا لهم: سألوا من يقول هذا كيف تصلي المغرب؟ بس هيقول لك بصليه ثلاثة. قال له: من أين تأخذ الثلاثة من القرآن؟ من أين تجيبها دي؟ كيف تؤدي مناسك الحج؟ كيف تحدد نصاب الزكاة وحدها؟ أنت بتعمل كده، جبتها منين؟ يبقى لما أقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يبقى أطيعوا الله في الحكم الموجز علينا الصلاة. إنما الصلاة نصلي خمس أوقات إزاي؟ دي اثنين ودي ثلاثة ودي أربعة إزاي؟ ناخدها من مين؟ ناخدها من الرسول. صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني ايه مناسككم. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوض في التشريع، وهذا امر خاص به صلى الله عليه وسلم، والا فكل رسول سبقه لا يعسى له الا ان يبلغ حكم الله، انما ملوش انه يشرع ابدا. انما رسول الله ايه؟ يبتدي يشرع. يبقى اطيعوا الله واطيعوا الرسول، اطيعوا الله في اجمال الحكم واطيعوا الرسول في تفصيله. طب اطيعوا الله والرسول، يبقى ورد على أمر واحد، من تهدى وده، من يطع الرسول فقد أطاع. طب وبعدين لما يكون الرسول له حكم ما نزلش من الله، يقول لك أطيعه مين؟ أطيعه الرسول. فإن عطفت على الرسول أحدا ما تكررش أمر الطاعة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما قالش وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر بس. فكأن ولي الأمر ليست له طاعة إلا من باطن الطاعتين السابقتين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. يا كبتوا، يعني إيه كبتوا؟ الكبت صدمة بهزيمة، لا يستطيع بعدها حتى أن يتكلم. مش ألف بوهت الذي كفر للحكم يلقيهم كده ما يستطيعش. قال لك ليه؟ لأن لما تيجي مصيبة الواحد يقدر يتكلم حتى يتنفس عن نفسه، إنما ينكبت كده ولا يقدر يتكلم، أهدي المصيبة السودة. يبقى أخذه والغيظ يفضل إيه؟ فالمهم لا يقدرش يتكلم، لأن العربية يقول: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجعك. بلما تشتكي الواحد ويس يقول لك يا عيني يكفف عنها، إنما ده ولا كلمة، ولا كلمة يقدر يقولها. يبقى دي كوبته، يعني حصل لهم خزي وحصل لهم إيه؟ الغيظ ماليهم، ولا يقدروش حتى ينفسوا عن نفسهم بإيه؟ ينفسوا عن نفسهم بإيه؟ بكلمة. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. مش أول حاجة، ده أمم سبقت وعرفنا عملوا فيهم إيه، وبعد ذلك انتصروا، واللي خالف إيه اللي حصل له، يعني قدامكم مثل كتير. ولذلك أول كبت للعرب اللي وقفوا أمام رسول الله إيه؟ أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. هم واقفين ليه كده؟ هو الإسلام جميل ولا كل يوم تجي قبيلة كل يوم أرض الإسلام تزداد وأرض الكفر إيه؟ وأرض الكفر تنقص. أولم يروا أن إيه؟ نأتي الأرض ننقصها أرضهم ننقصها من يعني نخرجها من حيزهم وتدخل في حي الإسلام. وما دام الإسلام كده ماشي كده يزداد وأنتم بتنقصوا. أهو ده اللي خلى خالد بن الوليد يؤمن. قال لعمرو بن العاص لقد استقام الميثم يا عمرو. هيا بنا لنؤمن. المسألة مسألة إيه؟ ماشي. بعضهم بقى اللي عايز يتأنزح وعشان يقول لك ده بقول لك ننقصها من أطرافها عن منبعجة. ده هو بقول أولا يرى يبقى ليس شايفينه وهم ما كانوش يعرفوا الحكاية دي خالص. نعم. ولذلك تسجيل الآية إيه يا سيدي؟ أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها والله يحكمه لا معقب لحكمه. وآية ثانية أفهم الغالبون ولا إحنا الغالبين؟ يبقى جاف إيه؟ اتفهم المعنى خالص. الذين يحادون الله ورسوله كبتوا ومش هم الأولين كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. آيات بينات يعني العقل والفطرة السليمة تقبلها ما تقدرش تخالفها. عقل وفطرة إيه سليمة وبعدين يجي الشر. الفطرة السليمة تهتدي إليه من الإيه؟ من قبل ما يجي الشر. ولذلك قلنا إحنا القضية الأولى في الإيمان أن يوجد إله ورب خالق لنا وللكون. أدي أول قضية. القضيتين الاثنين دوري القرآن حسمه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. طب ما أنتم عندكم تجرؤ كده ما تقولوا لا إحنا. هم قال لك لأن دي ما حدش يقدر يقولها. ليه؟ لأنه طرأ على موجود طرأ لا سماء وأرض ما يقدرش يقول اللي عاملها بقى وإلها ينضرب. طب ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله. الله يبقى قضيتين الاثنين دول ايه؟ ادي ايات بينات ما حدش قالها ابدا. وساعات ربنا ما يقول اشياء ما حدش يقدر يعملها من قطه الملائكه هم نفسهم لما يحصل حاجه يتعجبون يتعجبون وهم شايفين. وبعدين يجد الواقع زي ما قال ربنا. يعني مثلا يقول ايه؟ هل تعلم له سميه في السمن الله؟ فبالكافر ده اللي مجتري على الله ما يعملش راجل كده مره يقول انا حسام ابن الله ما عملتش كده ليه؟ لأن دي باطل عنده ويخاف يقولها ليتاخد. لو كان عنده بس فكرة صح كان يقدر يقولها. طيب هذا هات بقى مثلا في قول مدحوا كتير الناس اللي كانوا بينافقوهم يقول له انت ما فيش منا انا هو حد زيك وحد زيك ده انت في الكون ده انت اللي حد قال لحد سبحانك ولذلك بنقول سبحانك ولا تقال الا لك وحكمت انها مش هتنقل الا ليك انت. الله. يبقى اذا الملائكه تشوف الحاجه دي وتلاقي الواقع يقول لك يا سلام نعم تبارك الله. الجن نفسهم كانوا احسن منا. ولذلك لما اقول ايه؟ وانه تعالى جد ربنا تعالى قدره وتعالى الجن اللي بيقول كان الفساد بيجي من الاثنين دول ان من ازواجكم واولادكم هم دول. قال له من عظمة ربنا انه ما اتخذش صاحبه ولا ايه؟ صاحبه ولا ايه؟ ولا ولد. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين. احنا قلنا ايه العذاب؟ هو ايلام حي يصبره. عذاب مهين وعذاب ايه؟ مره اليم وعذاب عظيم. فالمهين ده عشان اذلال الكبرياء يبقى فيه مؤلم ومهيمة تهزيء يعني لأن واحد يتهز أكثر من أنه ينضرب بالرصاص تهزاوي أكثر. وعذاب عظيم يعني ضخم. يبقى كل واحدة لها إيه؟ طب أنزلنا آيات بينات آيات بينات واضحات في الكون ما يمكنش يجهلها أحد فبدوني كان يجب أن يعتبروا به. أم قال لك إيه؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. كلمة ولما يأتيهم تأويله النفي بلما فيه نفي بلم ونفي بلما. لما ينفي بلما يبقى يقول ما حصلش دلوقتي انما هيحصل. ولذلك اقرا الايه كده قالت الاعراب ايه؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اللي فاهمين قالوا هل ولما يبقى في بشرى اننا هن ايه؟ ان الايمان هيدخل ايه؟ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. أحصاه الله ونسوه. لو أنت جيت لواحد في آخر حياته وتقول له قول لي على السيئات اللي أنت عملتها، يمكن ما يقدرش يحصرها، يمكن ينساها، تحصل منه في غفلة كده وتروح. أنت نسيتها إنما مين اللي هيجازيك من ينساها؟ أنت نسيتها يمكن سلوة للنفس منك بتتغافل عنها عشان ما تتضاءلش أمام نفسك. كأن صفات الكمال في النفس الإنسانية لا تقدير، تقدير ذاتي مش تقدير إضافي. مثلا شهادة الزور ما تقولش نسبية، قول شهادة الزور، تقديرها إضافي. إزاي بقى؟ هب أن لك صديقا وانت نفسك غلبت كده، واحد بيكلمك شتمته وسبيته فراح اشتكاك، فجيه استشهد بمين؟ باللي كان قاعد. فاللي كان قاعد عايز يجاملك بقى عشان ما تحصلش لك إهانة، قال لا ما حصلش. يبقى شاهد زور لمصلحة مين؟ لصاحبه. طب افرض بقى ان حصلت قضية وصاحب ده اللي شد زور وطلب هو وجيه ده شاهد، يعمل فيه ايه؟ متشاهد زور ليه يعني؟ فكأن الرذيلة رذيلة مش إضافية، رذيلة حتى عند فاعلها. بدليل انك انت لما يكون واحد مشرف على نفسه وعنده حاجة ثمينة، يجي لللص اللي زيه ما يودهاش عنده، يشوف واحد كان بيقول عليه ده جردل. ده احنا ضربنا مثلا زمان، قلنا ايه، في فتيان ماشيين على حل شعرهم، جه واحد منهم غلبان منكسر زي حالتنا كده وسابهم، بقولوا عليه طشت وجردل ومش فاهم. وبعدين واحد من اللي ماشيين على راحتهم له اخت، وقالوا الجردل ده يخطبها، وقالوا واحد من اصحابه اللي ماشيين ويا بعض في الشر يخطبها، يدال مين؟ يدال الجردل. ليه؟ ما يمكنش يغش نفسه، كفروا بمحمد. ولما يكون عندهم حاجه حلوه ما يعينوهاش اللي عنده. ولذلك لما هاجر قال للعالي خليك عشان ترد الودائع، قال لا انتوا بتسموه الامين الصادق اللي مش عارف ايه. ولذلك احنا قلنا في سوره محمد اللي فاكر لما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله. طب احنا عندنا المبتدا معلوم والخبر هو اللي مجهول، فانا جبت خبر مجهول للمعلوم عندي. محمد عارفين، رسول الله ده الجديد محمد أهل. قال لهم محمد ده اللي انتم بتقدروه تعرفوه، قال اللي عملته الرسول. يبقى معناها ايه؟ يبقى كان محمد المبتدا هي عله انه رسول الله. محمد المبتدا هو عله. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ليه؟ لأنه قيوم. ولذلك الحديث القدسي يقول لك يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. يبقى هو القيومية ايه؟ كل حاجة. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. كل شيء، كلمة كل دي صور، اسم الصور الكلي، يبقى لا يوجد شيء إلا والله شهيد عليه. طيب الإيمان بالإله الواحد شيء ولا مش شيء؟ طب هو شهيد بدي أنك شاهد الله أنه لا إله إلا هو، قبل ما يطلب من الناس أنهم لا إله إلا هو شهيد. شاهد الله أنه لا إله إلا هو، أنه هو رسول الله، قبل ما يقول للناس يشهد أنه رسول الله. إن ما كانش يشهد رسول الله ويعتقدها ما يتعبش. يبقى إذن أول شيء أن الله شهد لذاته، سموها شهادة الذات للذات. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
0: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: كنت في الطريق إلى المسجد أريد أن أصلي العشاء، فطرأت علي مدافعة للبول، لكني صليت وأنا بهذه الحالة، فما الحكم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ورد النهي عن الصلاة والمرء يدافع البول أو البراز، وهما الأخبثان المرادان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وقد حمل العلماء النهي الوارد في الحديث السابق على الكراهة، يعني لو صلى بهذه الطريقة ويدافع الأخبثين حملوه على أنه ليس حراما وصلاته صحيحة ولكنه مكروه. وقرروا أن المنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إنما هو كمال الصلاة لا صحة الصلاة. والخلاصة أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة، لكن ينبغي أن ندخل إلى الصلاة ولسنا في حاجة إلى التبول أو التبرز، أو نكون حابسين ريحا حتى يتحقق الخشوع لله في هذه الصلاة، والله أعلم.

0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إن هذا صباحك قد أهل، فاجعل يا ربنا صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الشاكرين، وألسنتنا ألسنة الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأبداننا أبدان الطائعين، وثبتنا واختم لنا بذلك. اللهم اجعل صباحنا يحمل بشائر خيرك، واجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وفرحا وعافية. اللهم ارزقنا رزقا لم نتوقعه، وخيرا لم نفكر به، واستجابة لدعاء نكرره دائما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. تمام الثامنة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل محمد عبد الحكم من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا ما يتيسر من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

والأرض. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

الأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.

والله لا يحب الظالمين.

والله لا يحب الظالمين. وليمحص

أفإن

وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد

والله يحب الصابرين.

ولقد صدقكم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قعود من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفنا الجليل.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم
1: ضيفنا الكريم. بدءا من هذه الحلقة، نبدأ مع فضيلتكم سلسلة جديدة تحت عنوان اليقين في الفكر الإسلامي. نود اليوم أستاذنا أن نتعرف سويا على مفهوم اليقين.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا نظرنا إلى مفهوم اليقين في اللغة وجدناه يتطور داخل القواميس اللغوية ليفيد العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر، وفي كلام رب العالمين وإنه لحق اليقين، فأضاف عز وجل الحق إلى اليقين، وليس هو من إضافة الشيء إلى نفسه، لأن الحق غير اليقين إنما هو خالصه وأصحه، فجرى مجرى إضافة الخاص إلى العام. وقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت، وفيه الأمر بالإقامة على العبادة والطاعات إلى الممات. والعرب كانوا يعبرون بالظن عن اليقين وباليقين عن الظن.
1: ضيفنا الكريم، وما تعريف اليقين في الاصطلاح؟
2: أما عن تعريف اليقين في الاصطلاح، فلقد نقل ابن القيم الجوزية رحمه الله عن أهل العلم زمرة من تعريفات اليقين. الأول قول الجنيد رحمه الله: اليقين هو استقرار العلم الذي لا يتقلب ولا يتحول ولا يتغير في القلب. والثاني قول ذي النون: اليقين هو النظر إلى الله في كل شيء والرجوع إليه في كل أمر والاستعانة به في كل حال. وقيل إن اليقين هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء وتحقيق التصديق بالغيب بإزالة كل شك وريب. اليقين هو العلم المستودع في القلب الذي يعارض اللبس والتشكيك والريب، وهو من الإيمان الجازم بمنزلة الروح من الجسد. فلقد أخرج الطبراني بسنده من طريق سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين. وقيل من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا حتى أعلم أنه لا يمنعني رزقا قسمته لي ورضا من المعيشة بما قسمت لي. وفي مدارج السالكين قيل في تعريف اليقين: هو ظهور الشيء للقلب بحيث يصير نسبته إليه كنسبة المرئي إلى العين، فلا يبقى معه شك ولا ريب أصلا. وهذا نهاية الإيمان، وهو مقام الإحسان. ولقد ورد في تفسير الإمام السعدي قوله: اليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل. يقول الإمام ابن القيم: اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون، وهو مع المحبة ركنان للإيمان، وعليهما ينبني وبهما قوامه. وجميع منازل السائرين إنما تفتتح بالمحبة واليقين، وهما يثمران كل عمل صالح وعلم نافع وهدي مستقيم. واليقين هو العلم المؤسس على البرهان دون شك، وإذا امتلأ القلب باليقين طار شوقا إلى الجنة وهو يأمن النار. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي، فمن الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن التدبير؟ وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى بربك هاديا ونصيرا.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من آيات الله البينات من سورة النور، تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. انضم إلينا الآن من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المدينة المنورة، في موكب الزمان. إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تختلف المدينة المنورة عن كل مدن العالم، فمنذ أن استقبلت الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال تستقبل كل من يزورها فاتحة ذراعيها عن حب، وترحب بكل قادم. وقد ورث أهلها الرقة عن أجدادهم، كلماتهم مضيافة، لا تحس منهم بخشونة بل بوداعة، تحس فيها بالأمان والاطمئنان. هذه المدينة تتغير كل يوم، فالجهود لا تتوقف لتوسعة الحرم النبوي الشريف، فالمدينة كلها تدور حوله، هو قلبها وعقلها وأساس تخطيطها. وقد تمت توسعة الحرم النبوي الشريف بحيث يستوعب جموع المصلين، نزعت ملكيات فنادق وعمارات ومتاجر وبيوت، وأنفقت الأموال الطائلة حتى يتسع الحرم النبوي الشريف لكل المصلين، وبخاصة في شهر ربيع الأول وشهر رمضان وموسم الحج. والشروط التي وضعت لإقامة العمارات الجديدة حول الحرم النبوي الشريف تشترط أن تضع إدارة التخطيط رسم واجهة العمارة على الطراز الإسلامي الرائع والبسيط أيضا، والهدف هو أن تصبح مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ذات شخصية فريدة. ويوجد بالمدينة طريق دائري، ومن كل الطرق تستطيع أن تلمح مآذن الحرم النبوي الشريف القديمة والجديدة. ومن الأماكن التي يمكن لزائر المدينة المنورة أن يراها مطبعة المصحف الشريف في مجمع الملك فهد خادم الحرمين الشريفين. وقد صدر الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين لاختيار مصحف تجري طباعته في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وتسميته مصحف المدينة المنورة، وهو يوزع مجانا في كل مكان ويرسل لكل الدول الإسلامية هدية. وتنتج المطبعة أيضا شرائط تسجيل صوتية وشرائط فيديو مصورة لمشاهير القراء من العالم الإسلامي، يقدمون بأصواتهم القرآن الكريم بمختلف القراءات. اللهم اكتب لنا زيارة بيتك الحرام وزيارة مسجد رسولك الكريم، ففي الزيارة سلوى للقلوب واطمئنان للأفئدة، فالقلوب واجفة والأيدي ضارعة والعقول مؤمنة. سيداتي وسادتي، شكرا لكم، وكل عام وأنتم بخير، وإلى أن نلتقي في عمل آخر بإذن الله، أترككم في رعاية الله وأمنه وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المدينة المنورة في موكب الزمان. كتب المادة العلمية دكتور أحمد شلبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من المصحف المجود يتلو علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 42 من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من المصحف المجود تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة الأعراف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، مراقبة الله تبارك وتعالى من أعظم أعمال القلوب، وهي أساس الاستقامة وحسن السلوك. فإذا استشعر المسلم أن الله يراه ويعلم سره وعلانيته، ابتعد عن المعاصي وأقبل على الطاعات. ولقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين في حديث جبريل المشهور أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإحسان، فأجابه قائلا: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة سبأ: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. قوله تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذه الآية تحكي ما أجاب به المترفون رسلهم حينما دعوهم إلى الحق. والمعنى: وقال المترفون لرسلهم متباهين: نحن فضلنا عليكم بالأموال والأولاد في نعمة لا تشوبها نقمة، وهو دليل كرامتنا على الله عز وجل ورضاه عنا. فلو كان ما نحن فيه من الشرك وغيره مما تدعوننا إلى تركه لو كان مخالفا لرضا الله لما كنا فيما كنا فيه من النعمة. وهكذا قاسوا أمور الآخرة على أمور الدنيا، وزعموا أن المنعم عليه في الدنيا منعم عليه في الآخرة، وأنهم لو لم يكونوا كرماء على الله لما وسع عليهم، ولولا أن المؤمنين هانوا عنده لما حرمهم. فعلى قياسهم ذلك قالوا: وما نحن بمعذبين. أرادوا أنهم أكرموا على الله من أن يعذبهم نظرا إلى أحوالهم في الدنيا، وهيهات لهم ذلك. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون؟ هذا والله أعلم.
2: ومضق تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ محمد عمران.
4: إن أخطأ العبد إن أخطأ العبد

إن أخطأ العبد من بالتوب يقبله.

0: قل لي بربك، هل شممت مسكا أزكى من أنفاس التائبين؟ هل سمعت بماء أعذب من دموع النادمين؟ هل رأيت لباسا أجمل من لباس المنكسرين؟ هل سمعت نداء أجمل وأروع من نداء الله عز وجل الرحيم لعباده المذنبين العصاه؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.
1: ومن بغير الهدى

إن أخطأ العبد من بالتوب يقبله.

يا للكرم الإلهي، ويا للإنعام الرباني! عرف سبحانه ضعف عباده، وعرف وسوسة الشيطان لهم، وعرف أن الإنسان خلق ضعيفا، فعرف أنه كثيرا ما يتورط في الآثام، وكثيرا ما تزل قدمه فيطيع الشيطان ويسير في ركابه. عرف الله ذلك من عباده ففتح لهم باب التوبة.

0: قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الإسراء، يتلو علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أقيم

تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري ما تيسر من سورة الإسراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. إخوة الإيمان، يقول ابن القيم: العبد إذا غفل عن ذكر الله جثم على قلبه الشيطان وانبسط عليه وبذر فيه أنواع الوساوس التي هي أصل الذنوب كلها، فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به انخنس وانقبض كما ينخنس الشيء ليتوارى. فذكر الله تعالى يقمع الشيطان ويؤلمه ويؤذيه كالسياط التي تؤذي من يضرب بها. ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلا ضئيلا مما يعذبه المؤمن ويقمعه به من ذكر الله وطاعته. ثم يقول: فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار. فلا بد لكل أحد أن يعذب شيطانه أو يعذبه شيطانه.

0: تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان، أعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 22 من سورة السجدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله

منهم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليماً.

أَوْلِيَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا.

عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا

وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها

وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله

واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا.

وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا.

فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما.

0: وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: بدءا من الآية 22 من سورة السجدة وحتى الآية 59 من سورة الأحزاب، رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد ربع ساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حطمت عقده يد الإتقان.
1: من كنوز المعرفة
0: وجمالا في كل شيء تجلى، سبح الحسن فيه للرحمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأحناف أو الحنفاء هم مجموعة من موحدي العرب قبل الإسلام، رفضوا عبادة الأصنام والوثنية، واتبعوا بقايا ملة إبراهيم عليه السلام القائمة على إخلاص العبادة لله وحده دون انضمام لدين سابق، وسموا بأهل الفترة بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد عليهما السلام. ومن أهل الفترة من عاش إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به. والحنيف هو المائل عن الضلال إلى الاستقامة وتوحيد الله تعالى مع التمسك ببعض الشرائع الفطرية. وقد وردت اللفظة في القرآن الكريم 12 مرة. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: حنيفا مائلا عن الأديان المكروهة إلى الحق دين إبراهيم. وسمي إبراهيم حنيفا لأنه حنف إلى دين الله تعالى وهو الإسلام. وأبرز أعلام الحنفاء قبل الإسلام زيد بن عمرو بن نفيل الذي عرف برفضه القاطع لأكل ذبائح المشركين والشرك، وظل باحثا عن دين سيدنا إبراهيم عليه السلام حتى توفي قبل البعثة بقليل. ومن كلامه: أربا واحدا أم ألف رب، أدين إذا تقسمت الأمور، عزلت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور. وفيه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين. ومن الحنفاء كذلك قس بن ساعدة، وهو خطيب العرب الشهير الذي كان يدعو إلى التوحيد ويبشر بظهور نبي آخر الزمان. ومنهم والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث اتفق المحققون أنهما توفيا على فترة من الرسل ولم تبلغهما دعوة الإسلام. ومن الحنفاء أيضا ورقة بن نوفل، وهو ابن عم السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، حيث بقي موحدا حتى آمن بالنبي صلى الله عليه وآله في بداية الوحي. وكان النبي صلى الله عليه وآله يتعبد قبل البعثة على ملة سيدنا إبراهيم، حيث كان يتحنث في غار حراء متجنبا أوثان قومه، حتى نزل عليه سيدنا جبريل عليه السلام بقول الله تعالى: اقرأ. وبعد نزول الوحي أول مرة على النبي صلى الله عليه وآله في غار حراء وخوفه الشديد، أخذته زوجته السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وذلك لأنه كان عالما بالكتب السماوية السابقة وموحدا على دين حق، فبشره بأنه نبي هذه الأمة وأكد له صدق ما رآه. فلما أن أخبرته السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها بما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى وسمع، قال ورقة بن نوفل لها: والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتيني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وإنه نبي هذه الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وإلى كنز معرفي جديد، دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محكماتٌ آياته عصماء.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة الأعراف، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. كما هو حال القرآن الكريم في الحديث وفي آياته أنه يحدثنا عن الإيمان، ثم يحدثنا عن الكفر، ويحدثنا عن المشركين وعقابهم، ثم يحدثنا عن المؤمنين وجزائهم. فانتقلت الآيات هنا إلى الحديث عن المؤمنين: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. بعد هذا الحديث قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، وقالت أولاهم لأخراهم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. هذا الانتقال من العقاب للمشركين والمكذبين إلى الحديث عن المؤمنين وعملهم وجزائهم.
3: أجل، الحقيقة أن من إعجاز القرآن الكريم أن يتحدث ببيان

0: نفس الصنيع الذي أدندن حوله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي والذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات أي الأعمال الصالحة التي هي في حدود طاقاتهم، فلا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها. لا نكلف نفسا من الأعمال ما لا تطيق، وإنما إلا ما تطيق ثم يعمل. فالمولى تبارك وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، يريد الله بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، يريد الله أن يخفف عنا، وهذه كلها آيات نطق بها القرآن أيضا نحوم حول حماها ونذكر معناها. أولئك الذين عملوا الصالحات في نطاق طاقاتهم وقواهم ومستطاعهم، أولئك أهل الجنة، هم فيها خالدون، يعني ماكثون أبدا لا يخرجون منها البتة.
1: الحق سبحانه وتعالى يبين صفات ونعيم هؤلاء المؤمنين، فقال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. أول صفة من صفات أهل الجنة أنه لا يوجد بينهم غل ولا حقد ولا حسد.
0: هذا كما تفضلتم ومن خلال بيان القرآن يبين لنا حقيقة يجب أن يعيها كل مسلم مؤمن موحد، أن الغل والحقد والحسد والكراهية إذا خلا منها في دنياه مؤمن، فأنا أبشره من خلال قرآن ربنا أنه فيه صفة من صفات أهل الجنة، أقول له: يا من خلوت من الغل والحقد والحسد والكراهية والغيبة والنميمة، أنت فيك صفة من صفات أهل الجنة الذين رضي الله عنهم والذين فازوا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أما إنسان آخر يهيأ إليه أن الدنيا خلت من الحقد والغل والكراهية، فليعلم أنه واهم، فواحد يحب وغيره يكره، وهذه دنيا.
1: إذن هي صفة من صفات أهل الجنة كما بينتم سلامة الصدر، وهذا
0: نعم.
1: كان في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة،
0: نعم.
1: ثم كان في نهاية الحديث لما قال له: إني أبيت ولا أحمل في قلبي حقدا ولا غلا ولا كراهية لأحد من المسلمين، قال: هذه هي التي بلغت بك.
0: الله.
1: نعم. وقال الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك: تجري من تحتهم الأنهار.
0: دعني أدندن حول ونزعنا لو تكرمت.
1: فضل.
0: النزع لا يكون إلا في الشيء المتمكن الأمكن. ونزعنا ما في صدورهم، أخرجنا ما في صدورهم، أبعدنا ما في صدورهم، زحزحنا ما في صدورهم. لكن كلمة النزع تعطي للمسلم وللمؤمن ولمن يقرأ بيان القرآن بأن هذا متجذر وأصيل في النفس البشرية، والذي ينتصر على هذا إنما هو مؤيد من الله عز وجل. ولذلك ربنا قال إيه: ونزعنا ما في صدورهم من غل. ما في صدور أهل الجنة من حقد وضغائن، لأن الجنة لا حقد فيها ولا ضغينة فيها، ومن كمال نعيمهم ما تفضلتم به أن الأنهار تجري وقتئذ تجري من تحتهم، من تحتهم هم أو من تحت القصور التي يسكنوها، تجري من تحتهم الأنهار. نعم.
1: الحق سبحانه وتعالى قال: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، نسبوا الفضل لله سبحانه وتعالى وآمنوا أنهم في نعمة فحمدوا الله على هذه النعمة.
0: نعم. أعظم المحامد أن الله سبحانه وتعالى واحد ينظف صدورنا من الغل والحقد والكراهية، ثانيا أن يكون في مكان الثواء والإقامة مريح، ولا أجمل ولا أفضل من سكن الجنة، والسكن التي تحتها تجري الأنهار. وعند ذلك

0: كان الحمد بالألف واللام، كل صنع استغراق المحامد، فالألف واللام هنا للاستغراق. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنوفق إلى سلوك الطريق المستقيم لولا أن الله هدانا سبحانه لسلوك هذا الطريق، لأن الهدى هدى الله وما توفيقي إلا بالله. أي إنسان على وجه الأرض يهيئ إليه من سحره أنه اختار الهدى لنفسه أقول له كذبت، وما بكم من نعمة فمن مين؟ فمن الله تعالى.
1: توفيق من الله سبحانه،
0: توفيق من الله، مش بشطارة الإنسان بالعمية أبدا والله، وإنما بتوفيق مين؟ بتوفيق الله. قل إن الهدى هدى مين؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ومن هنا كان عندما يذهب لطريق الهدى إلى بيت الله فإن هذا توفيق من ربنا، عندما يكون إنسان صالح لا يحقد على إنسان هذا توفيق من الله، وهذا يستدعي أن يقول الحمد لله الذي هداني في غير القرآن يعني لهذا، وما كنا لنهتدي هنا في الآية لولا أن هدانا الله. وهذا إعطاء الهدى لله وحده، فهو حقيق بأن يحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يحمدونك في كل وقت وحين.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة، نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة،
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 60 من سورة الأحزاب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله

الأرض. إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب.

وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور

ذليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.

ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

القادر له. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم

رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله، وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي،

قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب.

بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم.

الأرض. لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق

0: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 60 من سورة الأحزاب وحتى الآية 10 من سورة فاطر. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد دقائق من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: إننا نعظم ذكرى من خلد لأمتنا العربية أعظم مجد وأشرف تاريخ وأسمى منزلة، حافظ لغتنا مقدسة إلى أبد الدهر، لنبرهن على أننا نكرم محمداً النبي العربي صلى الله عليه وسلم، ونحتفل بذكرى مولده المبارك. إننا نقدر محمداً وأعمال محمد وعظمة محمد صلى الله عليه وسلم. إننا نقدر غاية محمد ورحلته الدؤوبة التي سعى إلى أن يخلد اللغة العربية ويكرمها ويدعو جميع أتباعه إلى تعلمها. الأستاذ حنا خير الله اللبناني، وذلك من خلال إحدى الحفلات في ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، نقلا عن مجلة العرفان في مجلدها 27 في الجزء الثالث.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 11 من سورة فاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

حميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى،

الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور.

ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.

الأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين

بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق

إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب.

هم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون

لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون

ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون.

ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 11 من سورة فاطر وحتى الآية 76 من سورة ياسين. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في 21 دقائق، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في 10:15 من سهرة الليلة يقدم الزميل دكتور وسام البحيري حلقة من برنامجه من تراثنا الإذاعي. في هذه الحلقة سهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستضيف العلماء الأجلاء الأستاذ الدكتور محمود محمد عمارة، والأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعني، والأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور، والأستاذ الدكتور رفعت العوضي. هذه السهرة من إعداد وتقديم الأستاذ إبراهيم مجاهد والأستاذ أحمد عبد الظاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
1: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي، أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية. ما زلنا معه نقدم عرضا وتحليلا لكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لمحات من حياته وأنوار من هديه، لفضيلة الإمام الراحل الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى. ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي، من الوقفات المهمة في هذا الكتاب التي توقف عندها المؤلف الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود قصة هرقل مع أبي سفيان. وأبو سفيان في ذلك الوقت لم يكن أسلم، كان هذا الحديث قبل إسلام أبي سفيان، والمؤلف توقف عند هذا الموقف وقفة مطولة واستشف منها لمحات كثيرة تتعلق بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتتعلق أيضا بأبي سفيان، وتتعلق بهرقل. وهذا موقف لابد أن نقف عنده أيضا مطولا لنأخذ منه الدروس والعبر التي تحدثنا عن مكانة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن منزلته العظيمة، وعما أيضا في هذه القصة من دروس أخرى مستفادة.
4: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقصة هرقل مع أبي سفيان قبل إسلامه استعرضها الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله استعراضا طيبا ومرتبطا بالنظرة التي ينظرها أو التي يجب أن ينظرها الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن كان مسلما أو غير مسلم، يعني لجميع خلق الله. فهي نظرة موضوعية ونظرة حكيمة. ما الذي حدث؟ كان أبو سفيان كما نعلم تاجرا يعمل بالتجارة، وحينما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام وفي أجوار الجزيرة العربية اشتاق هرقل أن يعرف ما حقيقة هذا الرجل الذي يقول إنه خاتم الأنبياء، فاستدعى أبا سفيان وهو على كفره، يعني أبو سفيان لم يكن مسلما
3: في ذلك الوقت،
4: وبدأ بينهم سجال، جاء بالترجمان، ترجمان يعني رجل مترجم بينهما، وسأل أبا سفيان عن أمور، ثم أجابه أبو سفيان، وأبو سفيان قال خفت أن أكذب عليه.
3: نعم، هذه فضيلة.
4: نعم، فضيلة طبعا.
3: نعم،
4: يعني حتى وهو على غير إسلامه.
3: نعم،
4: خاف أن يكذب عليه. كان
3: نعم،
4: العرب فيهم أخلاق الشهامة.
3: نعم،
4: والمروءة.
3: نعم،
4: يعني يخافون أن يعني يتقول عليهم.
3: نعم، مع كفرهم لا يكذبون.
4: يعني
3: يعني
4: نعم، كانت فضيلة من فضائل العرب.
3: نعم،
4: نعم. المهم أنه بعد الحوار الذي دار بينهما قال للترجمان هرقل، يقول للترجمان قل له، هذا الاستنتاج، إن أتكلم الآن عن رجل حكيم يستنتج النتائج من المقدمات المنطقية، يقول قل له، يعني قل لأبي سفيان، سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب صلى الله عليه وسلم، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. يعني إذن هو عنده خلفية، يعني أقول هرقل عنده خلفية ودارس لعلوم الدين عنده، فيعرف يقول الرسل تبعث في نسب قومها أو في نسب من قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا، يعني لم يدعي أحد هذا القول قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله، يعني القول طبعا يقصد به ما آتاه الله من وحي من قرآن، كان هناك قرآن يدور على ألسنة المسلمين، فذكرت أن لا. فقلت انظر إلى استنتاج هرقل، لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجل يأتسي بقول قيل قبله. قلنا واحد يقول كلاما قيل قبل ذلك، يقلد يعني. وسألتك هل كان من آبائه من ملك، في ملك كان من آبائه يعني من أجداده يعني، فقلت لا، يعني أنت فذكرت أن لا. فاستنتجت من ذلك، يعني هرقل يقول قلت فلو كان من آبائه من ملك، قلت رجل يطلب ملك أبيه، يعني يحاول أن يستعيد ملك. أن يستعيد ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، بالعكس، إذا كان صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين. فقد أعرف، انظر إلى الاستنتاج أيضا، يعني نريد أن نحرك عقولنا بهذه الحكمة. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، يعني
3: استنتاج رائع.
4: استنتاج رائع، يعني يقول لم يترك، يذر يعني يترك، أنه لم يترك الكذب على الناس ويكذب على الله، هذا أمر مستحيل. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. إذن هرقل درس قبل ذلك في أتباع الرسل، درس تاريخ الديانات.
3: هذا كلام رجل يعني متدين أو على دين.
4: نعم، على دين وعلم.
3: نعم، لابد أن يكون على دين وعلى
4: يعني واضح أنه على دين وعلى علم. نعم نعم. وسألتك أيزيدون يعني أتباعه أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. نعم نعم، يعني يؤكد المعنى السابق أنه على علم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر بأحد؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمرنا أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهانا عن عبادة الأوثان، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف. انظر الخلاصة، فقال هرقل يعني فإن كان ما تقول حقا فسيملك صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد حدث فتح المسلمون الشام، فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج. هذا تصديق لما تفضلت به أنه كان على علم. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، بس هو الحكاية كلها أنه لا يظن أنه من هؤلاء العرب. فلو أني، انظر إلى هذه العبارة بالله عليك، فلو أني أعلم أني أخلص إليه، لو أستطيع أن أصل إليه يعني، لتجشمت لقاءه، لحاولت أن ألقاه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه.
3: هذا الموقف يعكس عددا من الإشارات الكثيرة، إشارات متعلقة بجانب النبوة والرسالة في شخص حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إشارات تعكس شرف الخصوم عند أبي سفيان، إشارات تعكس ما كان لدى هرقل من علم ومن دين، إشارات كثيرة.
4: نعم. هذه الإشارات نخلص منها إلى الصورة الحكيمة الموضوعية التي يجب أن يتلقى بها حتى غير المسلم في بلاد العالم، في أنحاء العالم، يتلقى بها دعوة الإسلام، ينظر إليها بنظرة موضوعية ثاقبة، ليجد هذا الدين الحنيف الذي يدعو إلى الخيرات وإلى مكارم الأخلاق وإلى اتباع الرسل جميعا وإلى عدم التفرقة بينهم، لا نفرق بين أحد من رسله. فإذا كان هذا الرجل الذي هو هرقل كان حكيما في تلقيه هذه الأنباء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليت أولئك المستشرقين أو أولئك المستغربين أن ينظروا هذه النظرة الحكيمة، ولا ينظروا نظرة أبي جهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجانب البشري فقط، بل هو بشر يوحى إليه من الله وهو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم. سنواصل أيضا قراءتنا وتحليلنا لهذا الكتاب. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور أنس عطية الفقي، أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية.
5: وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وإلى اللقاء مع كتاب جديد وضيف جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة التغابن، يتلو علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة التغابن، تلا علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معنا.
2: أهلا وسهلا.
1: الإسلام منع أو لم يحبذ في كل الأحوال أن يتخذ الإنسان من الحلف بالله وكثرة الأيمان منهجا في حياته لإثبات صحة كلامه وحياته، حتى في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع، لا تصدقوا من حلف بالطلاق ومن حلف به، والطلاق يمين الفساق. في يعني في أحاديث كثيرة. كيف عالج القرآن الكريم هذه القضية؟
2: أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. بداية أحب أن أوجه كلمة بأن السؤال مفتاح العلم. ينبغي على الإنسان المسلم أن يعرف أحكام ربه وأن يسأل عنها إذا عرضت له مشكلة. للأيمان أحكام في الفقه الإسلامي وفي الشريعة الإسلامية، نذكر منها ما يلي: أولا، إذا حلفت فلا تحلف إلا بالله عز وجل، لأن من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك.
1: نعم.
2: وذلك لأن اليمين تقديس، والتقديس لا يجوز إلا لصاحب العظمة المطلقة وصاحب الكمال المطلق وهو الله عز وجل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر ليترك. إذن النقطة الأولى، إذا حلفت لا تحلف إلا بالله أو بصفات الله عز وجل. لكن الله عز وجل له أن يحلف بما شاء، لأنه هو الخالق، فيحلف بسماواته، بأرضه، بشمسه، بقمره، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، إلى آخره. الأمر الثاني، الأمر الأول، لا يجوز القسم إلا بالله وبصفاته. ثانيا، إذا حلفت فينبغي أن تكون صادقا في يمينك، لا تحلف كاذبا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تفضلت يقول: اليمين الفاجرة أي الكاذبة تذر الديار بلاقع.
1: ورأي سيادتك في من يروجون سلعهم بالأيمان الكاذبة ويقول لك: لا، أنا ربنا مش يؤاخذني لأن العرف في التجارة يعني ده نشأ على كده وبيمشي أموره يعني، ويحلف إن دي بكذا وإن أنا جايبها بكذا وإنها بكذا في كل حاجة بقى.
2: سبحان الله، أنا أقول لك أنت ترى بنور القلب، هذا سأتعرض له بعد دقيقة واحدة.
1: تفضل.
2: لكن حتى لا ينقطع التسلسل عن المستمع، الآن إحنا قلنا أن تحلف بالله، هذا أولا.
1: نعم.
2: ثانيا، أن تحلف صادقا. اليمين الفاجرة أي الكاذبة تذر الديار بلاقع، يعني تذر الديار خرابا، وتسمى عند الفقهاء باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم.
1: نعم.
2: ثالثا، إذا حلفت لا تحلف إلا لضرورة، عندما تضطر تذهب إلى القضاء يسألك القاضي كذا كذا، لأن الله يقول لنا في القرآن الكريم: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم.
1: أيوة.
2: ومن كثر حلفه كثر، فهذا دليل على كذبه. والله يقول لنا في القرآن: ولا تطع كل حلاف مهين. وحلاف صيغة مبالغة كما يقول علماء اللغة، يعني أنت لا تكن كثير الحلف. الأيمان يا أستاذ إسماعيل على ثلاثة أقسام. أولا، يمين اللغو، وهذه يقول الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ما يمين اللغو؟ أن تحلف على شيء تظن أنك صادق أو تظن أنه واقع.
1: لابد وأن تظن أنه أنك
2: أنه
1: صادق،
2: واقع أو صادق. يعني أنت ابنك في البيت تظن أنه خرج، يأتي واحد يسأل تقول لك لا ابنك في البيت، تقول لا والله خرج. على الناس تظن أن ابنك قد خرج. دي تسمى اليمين اللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، والأولى أن تحفظ لسانك أيضا عن هذا اليمين. اليمين الثانية وتسمى أن تحلف بالله وتعتقد أنك كاذب، أنت تعرف أنك كاذب لكنك تحلف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي على الناس زمان تسبق شهادة أحدهم يمينه وتسبق يمينه شهادته، وهذا في الشهادة في المحاكم شاهد الزور الذي يدخل ويقسم على شيء وهو يعلم أنه لم يره وهو يعلم أنه كاذب، وهذه كما قلنا تسمى اليمين الغموس، وهي التي تعمد فيها صاحبها الكذب تغمس صاحبها في نار جهنم. ويرى الفقهاء الحنفية أن اليمين الغموس لا كفارة لها إلا التوبة، لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم.
1: لكن الجمهور رأى أن لها توبة،
2: أن لها كفارة. لكن الحنفية يقول ليس لها إلا التوبة. نأتي إلى القضية المهمة جدا التي تفضلت بها، وهي الحلف في البيعات وعلى السلع.
1: بيقولوا بقى هم مش فاهمين اليمين اللغو، بيقول لك لا لغو، لان ده عرف التجاره مشينا على كده.
2: اولا حديث البخاري ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. اول واحد من الثلاثه قال رجل عاهد بي ثم غدر، يعني وقع في شده، وقع في مأزق، ثم عاهد الله لئن فرج الله عنه فإنه يتوب ويعود، ثم غدر بعهد الله. والثاني رجل كان له فضل ماء فمنعه ابن السبيل. والثالث هذا الرجل الذي يحلف على السلعة، هو اشتراها بخمسة، يقول والله وقفت علي بعشرة، والله وقفت علي بسبعة، والله أبيعك بثمنها، وهو يعلم أنه كاذب يبيعها بعشر، وهو اشتراها بخمس، ويقول لك والله أبيعها لك بثمانية.
1: الحكم هنا
2: هذا يمين كاذبة فاجرة من هذا الرجل، يأثم عليها ويحاسب عليها حسابا شديدا. آخر حاجة اليمين المنعقدة، وهي التي أنك تعقد القلب على فعل شيء في المستقبل، ثم تأتي الظروف لا تسعفك فلا تفعل. وهنا يقول القرآن الكريم في هذا من أوسط ما هناك، ولا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفرات إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم.
1: نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أتيت جوامع الكلم. ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم يقدم الدكتور حسن مدني هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس سمع صوته. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قرآن الظهر. القارئ الشيخ أحمد الرزيقي يتلو علينا من سورة التوبة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كله.
1: الله الله الله، عليك.

عليك.

زين لهم سوء أعمالهم

وكلمة الله هي

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة التوبة، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، قرآن المغرب لهذا اليوم تستمعون فيه إلى القارئ الشيخ محمود خليل الحصري والتلاوة من سورة الأحزاب. وفي العاشرة والربع يقدم الزميل دكتور وسام البحيري حلقة من برنامجه من تراثنا الإذاعي، تتضمن هذه الحلقة سهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحدث فيها العلماء الأستاذ الدكتور محمود محمد عمارة والأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعني والأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور والأستاذ الدكتور رفعت العوضي. هذه السهرة من إعداد وتقديم الأستاذ إبراهيم مجاهد والأستاذ أحمد عبد الظاهر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ محمد محمد الحملي.
1: ناداك قلبي خاشعاً

0: أيها الإخوة المؤمنون، إن اللطف ليس غياب الشدائد، بل هو أن يظهر الله عز وجل الأمر في صورة ضده، فيخرج من رحم الضيق فسحة، ومن قلب الألم بريق الأمل. يوسف عليه السلام ألقي في الجب في صحراء موحشة، ولو صاح حتى ينقطع صوته ما سمعه أحد، ثم جاء الفرج، لكنه لم يعد إلى أبيه بل إلى سوق العبودية يباع ويشترى، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم. كل هذا كان في عين الناس بلاء، لكنه في قدر الله لطف، لأن النهاية كانت عزا وتمكينا. ذلك هو اللطف، أن يخفي الله عز وجل العطايا في ثياب البلايا، وأن يجعل الدموع تمهيدا للفرج، والسقوط بداية للارتقاء. فاطمئن إذن إلى صنع ربك سبحانه وتعالى. كان هذا الابتهال للشيخ محمد محمد الحملي. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن الآن لصلاة الظهر.
1: الله.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لصلاة الظهر. أذان العصر يحين موعده في 4:22. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة سبأ، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية.

إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأحب الأعمال إلى الله تعالى، ولها فضل عظيم وثواب جزيل جاءت به النصوص الصحيحة. حول موضوع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نطالع مقالا من موقع دار الإفتاء المصرية للأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية تحت عنوان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء فيه: يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد يشكل على بعض الناس معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يصلي على نبيه فكيف نطلب منه أن يصلي عليه؟ وهل يكون قولنا اللهم صل على محمد من باب رد الأمر على الآمر؟ والجواب أن المراد بقوله تعالى صلوا عليه ليس مطلق الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأي دعاء، وإنما هو معنى مخصوص، وهو السؤال والطلب من الله تعالى أن يتولى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تعظيما لشأنه وقضاء لحقه ووفاء بمكافأته. أيها الإخوة المؤمنون، والصلاة في اللغة هي الدعاء. قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد صار لها معنى مخصوص، ولما نزلت الآية توقف الصحابة رضي الله عنهم في فهم الصفة التي تليق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المشروع في ذلك أن يطلب العبد من مولاه عز وجل أن يتولى الصلاة على نبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه، وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك له من الله تعالى، والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة. ومعنى قول المسلم اللهم صل على محمد: اللهم عظم محمدا في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دعوته وإيتاء شريعته، وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وإجراء أجره ومثوبته وإبداء فضله للأولين والآخرين بالمقام المحمود. أيها الإخوة المؤمنون، ومن الحكم الجليلة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلق عاجزون عن مكافأته، فيطلبون من القادر المالك أن يكافئه صلى الله عليه وسلم، فالصلاة الواصلة إليه من الله تعالى لا تقف عند حد، فكلما طلبت من الله تعالى زادت على نبيه، فهي دائمة بدوام الله عز وجل. ومنها أيضا قصد الإيفاء بحقه صلى الله عليه وسلم والتقرب إلى الله بإعلاء شأنه، لأننا لا نملك أن نوصل إليه ما يعظم به أمره ويعلو به قدره، وإنما ذلك على الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد كلمات تقال، وإنما هي امتثال لأمر الله وتعظيم لرسوله ووفاء بحقه، وسؤال لله تعالى أن يزيد نبيه صلى الله عليه وسلم رفعة وتشريفا وفضلا.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، كنت معكم في قراءتها محمد جمعة، نفذها هندسيا الزميل محمود الطناني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 77 من سورة ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها

بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون

لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين

فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين.

فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين

ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون

فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون

فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم

تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا

وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين

المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين

وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين

فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم

الصادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون.

حين وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون

الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد

وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص

كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب

وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب

وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.

إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف

0: الآب. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سور ياسين والصافات وصاد. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في الثالثة إلا الثلث.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لقاء جديد يتجدد بالأمل مع النماذج الصاعدة الواعدة الحافظة لكتاب الله تعالى. نتعرف على الابن.
1: الاسم عمر أيمن عفيفي، العمر 15 عاما، في الصف الأول الثانوي الأزهري، وإن شاء الله سأتلو عليكم من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق،

0: آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وفي والديك.
2: اقرأ نبي الله، اقرأ وابتهل، وبذكر ربك يا نبي ترنم، اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما
1: محمد. أستمع منك إلى ابتهال ديني
0: تحلو.

تحلو مرارة عيش في رضاك، ولا أطيق سخطا على عيش من الرغد، من لي سواك.

0: أي.
1: أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذا النموذج الطيب المشرط،
0: عمر أيمن عفيفي في الصف الأول الثانوي الأزهري.
1: ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه في 10:15 من سهرة الليلة يقدم الزميل دكتور وسام البحيري حلقة من برنامجه من تراثنا الإذاعي. تتضمن الحلقة سهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحدث فيها العلماء الأجلاء الأستاذ الدكتور محمود محمد عمارة، والأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعني، والأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور، والأستاذ الدكتور رفعت العوضي. هذه السهرة من إعداد وتقديم الأستاذ إبراهيم مجاهد والأستاذ أحمد عبد الظاهر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة القلم يتلو علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة القلم تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: رب

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد. نرحب بكم إخوتي ونرحب بضيفنا الدكتور أيمن أبو الفتوح، الباحث والمحاضر في العلوم الشرعية والتربوية والنفسية والعلاقات الأسرية. أهلا ومرحبا يا دكتور.
2: أهلا بكم سادة المستمعين.
1: الرضا بالقدر أجمل اختيار في الحياة، وهو مقام عظيم من مقامات الإيمان، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فإن المسلم ينبغي عليه أن يقف الوقفة اللائقة به مع هذه الكلمات القرآنية العظيمة التي تتحدث عن القدر وكذلك عن القضاء. ويكفينا في ذلك أن نستمع إلى قوله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما استمعنا: وأسألك الرضا بعد القضاء. والقضاء والقدر من صلب الدين ومن أركان الإيمان، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. وهنا ينبغي علينا أن نفهم أو أن نعي كما قال بعض أهل العلم يحاولون لنا تبسيط المعنى، أن القضاء ما كان محكما من عند الله سبحانه وتعالى وهو الذي يقع فعلا، أما القدر فهو الذي قد يكون مسجلا في لوح المحفوظ تنقله الملائكة وكذلك تنزل به إلى الدنيا ليتحقق، ثم يصارعه ويحاول أن يدفعه الدعاء، وقد ينجح الدعاء في ذلك فيتغير القدر ويكون هو قضاء الله سبحانه وتعالى المسبق في علم الله سبحانه وتعالى، فيقع في هذه الحياة الدنيا. وكل ذلك يدعونا إلى قوة الإيمان واليقين بالقضاء والقدر والإلحاح في الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى هو المعطي والوهاب وعلى كل شيء قدير.
1: هناك تساؤل يحير الكثيرين، وهو: كيف نستطيع التمييز إذا ما حصل لنا أمر سيء أنه من الله، وهذا سيساعدنا بالتأكيد على الصبر، أم أن ما حصل هو نتيجة تقصيرنا وعدم أخذنا بالأسباب؟
2: هنا أمر في غاية الأهمية، لأنه يحير الكثير منا كما تفضلتم، وهذا قد يدور بخواطرنا. فالإنسان في هذه الحياة قد يستقيم ويحاول أن يجتهد، كما يحدث لنا مثلا في هذه الأيام ومن قبلها ما يتعلق بهذه الميكروبات. فالإنسان منا قد يحافظ على النظافة وقد يهتم بالحفاظ على نفسه، ثم يأتي هذا الابتلاء من الله سبحانه وتعالى بميكروب معين دخل إلى جسمه. هنا أخذ الأسباب وأحسن، ولكن هذا هدية من الله سبحانه وتعالى وليس بتقصير منه.
1: اللي رفع الدرجات
2: إما أن يكون محو للذنوب، وإما أن يكون زيادة في الحسنات لن يستطيع أن يأتي بها لنفسه، وإما أن يكون، وهذا ما نأمله، الرفع في الدرجات عند رب العالمين إلى أعلى درجة قد لا يصل إليها مهما أحسن في الطاعة والعبادة، لأن له أسلوب معين في الطاعة والعبادة وقد لا يحصل هذه الدرجة. فتأتيه الهدية من الله سبحانه وتعالى بغير تقصير منه ليرفعه الله تعالى بها إلى أعلى هذه الدرجة. وهنا الإنسان يحتاج أن يفهم المعنى الآخر: قد يقصر، قد يهمل، قد يغفل، قد يكون بقصد أو بغير قصد. الإنسان مثلا الذي يهمل في الحفاظ على النظافة، الذي لا يهتم بغسل هذه الخضروات أو الفاكهة، أو الذي لا يهتم بتنظيف اليدين كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا يهتم في أنه حينما يخرج من المكان الدافئ إلى البارد أن ينتبه لهذا أو العكس، هذا الإنسان الذي يستعمل هذه المياه بأنواعها، هنا قد لا يهتم، قد يكون بغفلة أو بتقصير أو بقصد، فيأتي هذا الابتلاء للتذكرة كنوع من أنواع لفت الانتباه، كنوع من أنواع التجديد عليه حتى ينتبه إلى هذا الأمر ويمتنع تماما عن هذا التقصير. وهذا كله فضل عظيم من الله. هنا المؤمن يقبل بهذا، يعلم إما أنه العطاء والهبة والهدية من الله، وإما أنه للتنبيه ليستقيم على شرع الله سبحانه وتعالى، لأن الله يحبه ويريد له أن يستقيم على ما يرضيه، فيأتي بهذه الابتلاءات والاختبارات ليرتفع بها عند الله في أعلى الدرجات.
1: هذا مثال توضيحي لما يحدث، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
2: نعم، هنا اللفتة العظيمة التي تأتينا بها هذه الكلمات المباركة من رب العالمين جل جلاله، أن الإنسان منا، وهذا يحدث للأسف كثيرا في هذه الحياة، أنه قد يكره الشيء، مثلا كما يحدث معنا في المواصلات، يريد أن يلحق بهذه المواصلة ولا يستطيع، فيحزن لذلك ويبدأ يستاء ويهتم ويغتم، وبعد فترة تأتي مواصلة أخرى ثم يكتشف أنه لو كان ركب الأولى لحدث له كذا وكذا مما يكره، وأن الله سبحانه وتعالى نجاه، فجعل الله سبحانه وتعالى الخير فيما كرهه هذا الإنسان. وهذه النماذج لو انتبهنا إليها في الحياة لقبلنا بكل قضاء الله وقدره بهذا الحب مع عمق الإيمان واليقين.
1: نعم، والرضا بقضاء الله يوجب طمأنينة القلب وثباته عند الابتلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن.
2: وهنا المعنى الحقيقي والعملي لنا في حياتنا، أن الإنسان أولا إن كان يؤمن بالله الذي خلقه لأنه يحبه، وهذا المعنى يغيب عن الكثير منا، إن الله خلقنا وجعلنا مسلمين لأنه يحبنا وأوجدنا في هذه الحياة بكامل قدرته وإرادته جل جلاله، لأنه الخالق الوهاب. ولذلك الإنسان في الحياة حينما يعي هذا المعنى يعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يصل إليه شيء من الطاعة أو من العبادة أو من الإحسان أو من الإساءة أو الذنب أو المعصية، ولكن الله سبحانه وتعالى يعطينا الأمر ابتداء في الخلق والإيجاد، أنه أوجد هذه الأشياء في الحياة لكي يكون لنا الاختيار والإرادة. فالإنسان حينما تأتيه الأمور التي تسره فيفرح لذلك ويتذكر دائما الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، فهنا يكون له الخير الكثير الذي كان هو السبب في أن يصل إليه. والعكس، إن أتاه هذا الأمر الذي لا يحبه أو الضراء فيصبر ويعلم أن ذلك من الله، يصل ليكون مع الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وإن استطاع أن يرضاه فإن الله يرفعه عنده في أعلى الدرجات ويمنحه الرضا من الله عز وجل، وإن استطاع أن يعيش بانتظار لهذا الاختبار من الله سبحانه وتعالى فإنه يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
1: ولما كان من القدر ما هو شر ولابد للعبد من شيء منه، كما قال تعالى في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، فلا بد من تعلم آداب تعامل العبد مع الأقدار المؤلمة.
2: وهنا لمحة في غاية الأهمية، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، وكما قلنا في بداية الحلقة قول الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فما كان من خير في نظرنا أو نظر الناس فهو أصلا من عند الله بالخلق والإيجاد، وكذلك العكس، ما يكون من فهمنا وإدراكنا أنه الشر أو الغير المرغوب فيه فهو أيضا بالخلق والإيجاد من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان هو الذي يفهم هذا بهذه الطريقة وذاك بطريقة أخرى، وكذلك الإنسان هو الذي يوصل نفسه إلى هذا أو إلى هذا باختياره، ولذلك يحاسبه الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يحب للعبد الخير ويقدر له دائما الخير، ولكن العبد قد يعرض وقد يصر على الشر أو الأذى، فهنا لن يستطيع أن يقول أنه من الله والعياذ بالله، ولكن إنه مني ومن نفسي ومن الشيطان، ولذلك ينتبه أن يمتنع عن مثل هذه الأمور التي تؤدي به إلى الهلاك والعياذ بالله.
1: نعم، وللرضا بالقضاء والقدر ثمرات.
2: أهم هذه الثمرات أن يصل الإنسان إلى أعلى درجات الإيمان، ثم الإيمان الحقيقي، ثم الإيمان الكامل مع الحقيقة، ثم أعلى درجات اليقين، ليعيش في هذه الحياة بحب حقيقي لله سبحانه وتعالى ولكل قضاء الله وقدره مع كمال الرضا ظاهرا وباطنا.
1: إذن إخوتي وأخواتي، كل أقدار الله خير، وقد لا ندرك الخير في حينه، لكن دائما نكون على يقين أن الله أرحم بنا من رحمتنا بأنفسنا، وكم لله من لطف خفي. شكرا لكم إخوتي على حسن المتابعة، ونشكر باسمكم الدكتور أيمن أبو الفتوح، الباحث والمحاضر في العلوم الشرعية والتربوية والنفسية والعلاقات الأسرية. وحتى يجمعنا لقاء آخر بمشيئة الرحمن، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الخامسة. معكم خلالها من هندسة الهواء محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي. وفي فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم زميلي محمد جمعة من أسرة المذيعين. خير ما نستهل به فترتنا هذه القرآن الكريم. من سورة الشعراء يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الشعراء تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، إذاعة قرآن الكريم من القاهرة مع المتاهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري.

0: قدم المتاهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. معا إخوتنا في رحاب الإيمان نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل برواية حفص العاصي، مرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، بدءا من الآية 26 من سورة صاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا

الباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد

بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل

الباب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب

الباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب

هذا، وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا به، إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، فبئس القرار.

قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم

قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم.

سبحانه هو الله الواحد القهار، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار.

رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه

مبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده،

البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن

أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون

فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد

أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام

تضره هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون

مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون

على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.

0: ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 26 من سورة صاد وحتى الآية 52 من سورة الزمر. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم قبل 5 بربع ساعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الفتح، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكفى بالله شهيدا.

0: مغفرة مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.
1: من سورة الفتح تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في ذكرى مولد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه، نعيش مع أعظم سيرة وأطهر سعيرة.
1: أخلاقه

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد يعني عشنا فيه على مدى شهر ربيع الأول مع أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، من خلال ما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. يعني انقضى شهر الاحتفال بمولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن الاحتفاء الحقيقي به صلى الله عليه وسلم يستمر طوال العام، تأسيا بأخلاقه وأن نحول سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى منهج حياة. نناقش هذا الموضوع من خلال لقائنا بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور أسامة فخر الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، والذي نرحب به في بداية هذا اللقاء. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا أستاذنا الكريم. يعني خلق القرآن دليلك لعامك كله بعد انقضاء شهر المولد، يعني كيف نتحدث عن هذا الأمر أستاذنا الكريم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله. وحرف في هو حرف من حروف المعاني. الحروف في اللغة العربية نوعان: حروف مباني، وهي التي تبنى منها الكلمة، الحروف الهجائية أو الأبجدية، ونوع آخر هو حروف المعاني، الحروف التي لها معنى أو أكثر، قد تكون حرفا واحدا مثل الباء والفاء، قد تكون حرفين مثل من وعن وفي، قد تكون ثلاثة إلى وعلى، وهكذا. حرف في له معنى وهو يفيد الظرفية، ومن بين معاني الظرفية الإحاطة، الملازمة، المصاحبة. حين أقول مثلا: الماء في الكوب، فالمعنى هنا أن الكوب يحيط بالماء من كل ناحية، وأن الماء لا يتفلت عن الكوب من أي ناحية. حين أقول: المصلون في المسجد، فالمعنى هنا أن المسجد يحيط بالمصلين من كل ناحية، وأن المصلين لا يتفلتون عن المسجد من أي ناحية. الآية الكريمة تقول: واعلموا أن فيكم رسول الله. فما هو المعنى؟ المعنى أن تحيط بنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كل ناحية، وألا نتفلت نحن عنها من أي ناحية. المعنى أن تسطى علينا أنوار نبينا صلى الله عليه وسلم. من هنا نجيب على هذا السؤال: كيف نجعل من خلق القرآن الكريم دليلا للعام كله؟ لا ينبغي أبدا أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم موسمية أو عابرة أو مؤقتة، لأن أعظم ما يربطنا به صلى الله عليه وسلم ليس مجرد الاحتفاء بالمولد في وقت وانتهى الأمر، وإنما الاقتداء بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بسيرته صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة حين سئلت عن خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قالت كلمة جامعة: كان خلقه القرآن. كأنها تقول لنا: إذا أردت أن ترى القرآن وقد تحول من آيات مكتوبة إلى حياة تمشي على الأرض، فانظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة
2: حسنة.
3: إذن فعلينا أن نسأل أنفسنا: ماذا أخذنا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم ليبقى معنا في المولد وبعد المولد؟ إذا قرأنا عن رحمته فليكن عامنا أكثر رحمة. إذا قرأنا عن صدقه صلى الله عليه وسلم فلنجعل الصدق منهجنا. إذا قرأنا عن عفوه صلى الله عليه وسلم فلنتعلم أن نتجاوز عن أخطاء من حولنا. إذا قرأنا عن تواضعه صلى الله عليه وسلم فلنخفف من حدة الأنا في تعاملاتنا. إذا قرأنا عن كرمه صلى الله عليه وسلم فلنجعل في أيدينا نصيبا للآخرين. فالقرآن لا يريد منا أن نقرأ الأخلاق فقط، وإنما يريد منا أن يرى أثر القرآن في أخلاقنا. حين مثلا يقول ربنا مثلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه الآية يمكن أن تكون برنامجا لعام كامل: عدل في قراراتنا، إحسان في معاملاتنا، صلة لأرحامنا، كف عن أذى الناس. النبي يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: صالح الأخلاق. فالمحبة الحقيقية للنبي ليست أن نتحدث عنه وفقط، وإنما أن ندخل أخلاقه إلى بيوتنا، إلى شوارعنا، إلى أعمالنا، إلى وسائل التواصل التي نستخدمها، إلى علاقاتنا اليومية،
2: تتحول إلى سلوك وأفعال يومية.
3: نعم. وهنا يبدأ الاختبار الحقيقي: هل سيبقى أثر المحبة في أخلاقنا؟ هل سيبقى ذكر النبي حاضرا في تعاملاتنا؟ هل سيصبح القرآن الكريم رفيقا لسلوكنا لا مجرد صفحات نقرأها لنجعل لأنفسنا عهدا بسيطا؟ كل شهر نختار خلقا نبويا واحدا، مثلا نحاول أن نجعله خلق هذا الشهر، شهر للصدق، شهر للرحمة، شهر للعفو، شهر للصبر، شهر للكرم، شهر للتواضع، شهر لصلة الرحم، حتى ينتهي العام وقد انتقلنا من قراءة الأخلاق إلى تذوقها، ومن تذوقها إلى ممارستها. يبقى مولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليس موسما ينتهي، بل رسالة تبدأ، والاحتفاء الحقيقي به أن نخرج من سيرته بخلق، ومن سنته بسلوك، ومن محبته بأثر. فإذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، فليكن سؤالنا طوال العام: أي آية أعيشها اليوم؟ أي خلق من أخلاق القرآن سيظهر في معاملتي للناس؟ وحينها لا يكون شهر المولد شهرا عابرا في التقويم، وإنما بداية عام كامل نعيش فيه على هدي سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: أي ننتقل من الاحتفال إلى الاتباع بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور أسامة فاخر الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف. نشكره ونشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بالدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، أستاذ علم النفس التربوي. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبجميع السادة المستمعين.
1: دكتورة ميسة، يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير مشاعره، وكيف يمكن للشباب أن يتحكم في غضبه أو اندفاعه العاطفي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. حقيقة يا دكتور علاء، شبابنا وفتياتنا في مراحل الشباب بنعتبر هذه المرحلة مرحلة الفوران العاطفي وسرعة الاستثارة، وده بيكون بسبب التغيرات الهرمونية اللي بتحصل في جسمهم ونمو الدماغ عندهم، وتحديدا في منطقة الفص الجبهي، وده بيبقى مسؤول عن كبح الاندفاعات، وده بيبقى مش مكتمل تماما في سن المراهقة والشباب، ولكن بيبتدي ينضبط بعد كده. لكن كيف نضبط هذا الاندفاع؟ لو تأملنا في مدرسة الإدارة النفسية الأولى، وهي مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم، لم يكن ينكر أبدا نبينا الكريم المشاعر البشرية، بل بالعكس كان بيعترف بها، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يوجهها ويدرها ببراعة. مثلا عندما غضب أحد في مجلسه، علمه روشتة نفسية سبقت علم النفس السلوكي اللي بنقوله النهاردة بقرون كثيرة، لما قال له: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، وهكذا. علميا تغيير الوضعية الجسدية بيكسر نمط الإشارات العصبية اللي بيرسلها الدماغ لإفراز الأدرينالين، وهو المسؤول عن الانفعالات والغضب. يعني التحكم في الاندفاع العاطفي، لما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بتغيير شكل الجلسة أو وضع الجسم ساعتها، فبيقطع إشارات الغضب هذه، فده الحقيقة شيء ممتاز وجيد جدا لو دربنا عليه شبابنا، أو شبابنا دربوا نفسهم عليه. لأن التحكم في الاندفاع العاطفي بيتطلب من الشاب أنه يتدرب على حاجة بسميها المسافة النفسية. المسافة النفسية بين إيه؟ بين المثير والاستجابة. يعني لما يواجهك موقف مستفز أو شيء يثير فيك اندفاعك العاطفي نحو شخص معين أو نحو اتخاذ قرار معين، لما نتذكر نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالوضوء، فالماء هنا يبرد حرارة الجسم الفسيولوجية المصاحبة للانفعال. نصيحتي هنا علميا لازم ناخد 90 ثانية على الأقل ما بين المثير والاستجابة، أو ما بين الفعل ورد الفعل. ليه بقى؟ لأن 90 ثانية دي قبل أي رد فعل بتتحكم في الموجة الكيميائية للانفعال اللي جاية الدم. هي الموجة الانفعالية دي بتستغرق هي 90 ثانية دول. لذلك لما أسكت وما أبديش رد فعل خلال هذه 90 ثانية، بتتلاشى بقى حتة الاندفاعية اللي ممكن تخليني أندم بعد كده إن أنا اندفعت في مشاعري أو في كلمة معينة أو في قرار حتى معين أنا اتخذته.
1: يعني إذن نحن نتحدث عن التأني وعدم التسرع.
2: نعم،
1: في رد الفعل.
2: نعم، لأن 90 ثانية دول لو أنت سكت فيهم، تأكد أن القرار والكلمة اللي هتاخدها بعدهم بيكون اختيارك أنت، مش بتكون مجبور عليه بسبب
1: الاندفاع
2: الدافع الغضب أو الاندفاع الزائد.
1: يعني الغضب دائما ما يحجب القدرة على التفكير السليم،
2: وعلى التفكير السليم والقرار السليم،
1: وعلى القدرة على اتخاذ القرار السليم.
2: يبقى هنا لازم الشاب وولادنا يدربوا نفسهم على التعبير عن مشاعرهم بالكلمات وليس بالصراخ، لأن دلوقتي بقينا نشوف الاندفاع والصوت العالي وهجوم وحاجات الحقيقة مرفوضة تماما. لكن ليه ما نعبرش بكلمات واعية وكلمات عاقلة؟ أقول لنفسي أنا أشعر بالغضب الآن، لكن أنا مش الغضب نفسه، لا، أنا بفكر إزاي أنا أقوى من هذا الغضب وأقوى من هذا الانفعال. هنا بنبني شخصية شاب أو شابة تتمتع بالذكاء العاطفي والسكينة المحمدية.
1: وصدق الله سبحانه وتعالى القائل في حق نبيه الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، أستاذ علم النفس التربوي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة يونس، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله
1: من سورة يونس تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة
0: إذاعة
2: القرآن
0: القرآن
2: الكريم
0: الكريم
2: من
0: من
2: القاهرة
0: القاهرة
2: تقدم
0: تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي، فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره أن ثابت بن قيس يقول كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. وعنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

0: والبذيء هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي وما يتيسر من سورة البقرة. الآن يقدم لها الدكتور محمد المختار المهدي.
4: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد، فسنجلو صدأ قلوبنا بعد قليل بسماع آية من الذكر الحكيم من سورة البقرة بدءا من الآية 60، حيث تقدم لنا نموذجا من البشر أعطاه الله النعم وأراه من آياته ومعجزاته ما يحمل الجبال الصم أن تخشع وللحجارة أن تتصدع، ولكنه تمادى في رغباته وصار يطلب المزيد وهو لم يؤد شكر ما يتقلب فيه من نعم. إنهم قوم سيدنا موسى أعطاهم الله في أرض التيه طعاما لا شقاء في تحصيله، هو المن والسلوى، ودعا موسى ربه أن يتم عليهم النعمة بماء عذب يحقق لهم التمتع بما يحتاجونه من طعام وشراب، فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه الحجر فإذا به ينفجر وتخرج منه 12 عينا بعدد أسباطهم حتى لا يتنافسوا في الاستسقاء، وقال لهم نبيهم: كلوا واشربوا من رزق الله وابتعدوا عما تعودتم عليه من السعي في الأرض بالفساد. فقابلوا هذه النعمة بأن طلبوا من نبيهم أن يخرج الله لهم من هذه الأرض الصحراوية البقول والخضروات والقمح والعدس والبصل، فهم لا يصبرون على هذا الطعام الشهي الذي يأتيهم بلا كبد. فقال لهم موسى: أتريدون الأدنى من الغذاء وتتركون الخير الذي يتمناه العقلاء؟ إذا كان هذا هو ما يناسبكم فاهبطوا مدينة زراعية تجدون فيها مطلبكم، وقد حلت عليكم الذلة والمسكنة بأمر الله أثرا من آثار غضبه بعد أن استدعيتم هذا الغضب بكفركم وقتلكم الأنبياء وعصيانكم وعدوانكم على الآخرين، بالرغم من أن الله قد أخذ عليكم الميثاق ورفع الجبل فوق رؤوسكم لتنفذوا هذا الميثاق بقوة فتوليتم، واعتدى بعضكم بطمعه فاصطاد يوم السبت مع تحريم ذلك فمسخهم الله قردة وجعل ذلك آية وموعظة للمتقين. إن المؤمن شعاره دائما سمعنا وأطعنا، وأما هؤلاء فهم دائما يتباطؤون في تنفيذ أوامر الله، ومن هنا سميت هذه السورة بالبقرة تذكرة بتلك القصة العجيبة، حيث كان لديهم رجل غني له ولد واحد سيرثه، فطمع أولاد عمه في تلك الثروة فقتلوه سرا وطلبوا معرفة قاتله من منطلق أنهم عصبته، فذهبوا إلى موسى يستفتونه، فقال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لم يقل لهم: إني آمركم، ولكن الله هو الذي يأمر، فليس لأي مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ولكنهم قابلوا هذا الطلب باتهام موسى أنه يهزأ بهم ويسخر، ويتبرأ موسى من الفرية على الله، ويظلون يسألونه عن صفات هذه البقرة وعن لونها وعن خصائصها، حتى ضيق الله عليهم وحصرها في بقرة محددة تغالى أصحابها في ثمنها وذبحوها وما كادوا يفعلون. ثم أمر موسى بأن يضربوا القتيل ببعض هذه البقرة فأحياه الله وأرشد على من قتله وأظهر الحق الذي كتموه، وكان مقتضى هذه الآية المحسوسة أن يخضعوا لأمر الله وأن تلين قلوبهم لذكر الله وطاعته، ولكن هذه القلوب قد ازدادت قسوة.

0: فصارت كالحجارة أو أشد قسوة، فإن الحجارة حين ضربت بأمر الله انفجرت منها المياه، وسيحاسبهم الله على ما أجرموا وأعرضوا، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فعلى الأمة المسلمة أن تأخذ من ذلك عبرة، فتجعل شعارها المستمر سمعا وطاعة لمن بيده ملكوت السماوات والأرض، وأن تسرع بتنفيذ أوامر الله ليتمتعوا بفضله ونعمه وخيراته، فإنه ولي المتقين وبه وحده العون والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، مع المبتهل الشيخ محمد علي جابين.

قدم المغتال الشيخ محمد علي جابين هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بمشيئة الله تعالى بعد أذان المغرب ننتقل بحضراتكم إلى الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل احتفال الإذاعة بغرة شهر ربيع الآخر. كل عام أنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا أخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة العصر، رفع الأذان الشيخ نصر الدين طوبار. صلاة المغرب يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 7:04. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النمل، يتلو علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين.

0: من سورة النمل تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: كنت في الطريق إلى المسجد أريد أن أصلي العشاء، فطرأت علي مدافعة للبول، لكني صليت وأنا بهذه الحالة، فما الحكم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ورد النهي عن الصلاة والمرء يدافع البول أو البراز، وهما الأخبثان المرادان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وقد حمل العلماء النهي الوارد في الحديث السابق على الكراهة، يعني لو صلى بهذه الطريقة ويدافع الأخبثين حملوه على أنه ليس حراما وصلاته صحيحة ولكنه مكروه. وقرروا أن المنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إنما هو كمال الصلاة لا صحة الصلاة. والخلاصة أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة، لكن ينبغي أن ندخل إلى الصلاة ولسنا في حاجة إلى التبول أو التبرز، أو نكون حابسين ريحا حتى يتحقق الخشوع لله في هذه الصلاة، والله أعلم.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات من 46 وحتى 48 من سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الآيات الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل، بين الخالق عز وجل لنا فيها ما كان عليه أتباع الأنبياء السابقين من إيمان عميق ومن عزم وثيق، حتى يتأسى بهم كل ذي عقل سليم. قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. والمعنى: وكثير من الأنبياء قاتل معهم مؤمنون قد صدقوا في إيمانهم من أجل إعلاء كلمة الله، وأصيبوا وهم يقاتلون بما أصيبوا من جراح وآلام، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، أي فما عجزوا أو جبنوا بسبب ما أصابهم من جراح أو ما أصاب أنبياءهم وإخوانهم من قتل واستشهاد، لأن الذي أصابهم إنما هو في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمته. وقوله تعالى: وما ضعفوا، أي وما ضعفوا عن قتال أعدائهم وعن الدفاع عن الذي آمنوا به. وقوله عز وجل: وما استكانوا، أي وما خضعوا وذلوا لأعدائهم. فأنت ترى أن الله تعالى قد نفى عن هؤلاء المؤمنين الصادقين 3 أوصاف لا تتفق مع الإيمان. نفى عنهم أولا الوهن، وهو اضطراب نفسي وخوف قلبي يستولي على الإنسان فيجعله يفقد ثباته وعزيمته. ونفى عنهم ثانيا الضعف الذي هو ضد القوة. ونفى عنهم ثالثا الاستكانة، ومعناها الرضا بالذل والهوان والرضا بالخضوع للأعداء. وقد نفى سبحانه هذه الأوصاف 3 عن هؤلاء المؤمنين الصادقين، مع أن واحدا منها يكفي نفيه لنفيها لأنها متلازمة، وذلك لبيان قبح ما يقعون فيه من أضرار فيما لو تمكن واحد من هذه الأوصاف من نفوسهم. وجاء ترتيب هذه الأوصاف في نهاية الدقة والحكمة بحسب حصولها في الخارج. فإن الوهن الذي هو خور في العزيمة إذا تمكن من النفس أنتج الضعف الذي هو لون من الاستسلام، ثم تكون بعدهما الاستكانة التي يكون معها الخضوع لكل مطالب الأعداء. وإذا وصل الإنسان والعياذ بالله إلى هذه المرحلة في حياته كان الموت أكرم له من هذه الحياة. ثم أتبع سبحانه محاسنهم الفعلية ببيان محاسنهم القولية، فقال تعالى: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، أي أن هؤلاء الأتقياء الأنقياء الأصفياء ما كان لهم من قول في موطن من المواطن وفي حال من الأحوال إلا الضراعة إلى الله تعالى 3 أمور: أولها حكاه القرآن الكريم في قوله: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، أي إنهم يدعون الله بأن يغفر لهم ذنوبهم ما كان صغيرا منها وما كان كبيرا، وأن يغفر لهم إسرافهم في أمرهم، أي ما تجاوزوه من الحدود التي حددها لهم وأمرهم بعدم تجاوزها. وثانيها حكاه القرآن في قوله: وثبت أقدامنا، أي اجعلنا يا ربنا ممن يثبت لحرب أعدائنا.

0: بهم وعلى تواضعهم، ثم التمسوا منه ثانيا تثبيت أقدامهم عند لقاء الأعداء، ثم التمسوا منه ثالثا النصر على الكافرين، وهو غاية القتال، لأن الانتصار عليهم يؤدي إلى منع وقوع الفتنة في الأرض، ويؤدي إلى إعلاء كلمة الله عز وجل. ثم بين سبحانه الثمار الطيبة التي ترتبت على هذا الدعاء الخاشع، فقال تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين، أي أن هؤلاء الذين آمنوا بالله حق الإيمان وجاهدوا في سبيله حق الجهاد لم يخيب الخالق عز وجل سعيهم، ولم يقفل بابه عن إجابة دعائهم، وإنما أعطاهم ثواب الدنيا كما أعطاهم حسن ثواب الآخرة بأن منحهم رضوانه ورحمته. وقوله سبحانه: والله يحب المحسنين، ختام مقرر لمضمون ما قبله، فإن محبة الله تعالى للعبد هي مبدأ كل خير وكل سعادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من هؤلاء المجاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 5:45. معا أخوتنا في رحاب الإيمان نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم مرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، بدءا من الآية 53 من سورة الزمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته،

ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون.

طاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق.

فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 53 من سورة الزمر وحتى الآية 59 من سورة غافر. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم مع دقات الواحدة بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة النحل يتلو علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النحل، تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بسط الصدور بالصلاة والسلام على سيدنا النبي الحبيب المحبوب السراج النور. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ليعلم الناس جميعا أن الله تعالى فطر هذا الكون على السلام والانسجام وحفظ النفس من العدوان والتعدي والبغي. لا بد وأن يعود هذا الكون إلى ما رسخ الله الوجود فيه عليه. الجار مع الجار لا بد وأن يكون في أمنة، لا بد وأن يكون في وئام. فيما رواه سيدنا أبو هريرة أن رجلا جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن المرأة التي كثرت صلاتها وكثر صيامها وكثرت صدقتها إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، تتسلط على الجار بالأذى بالغيبة والنميمة والسباب والشتام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في النار. ثم قال: يا رسول الله، فإن فلانة من الناس يذكر أنها قليلة الصيام قليلة الصدقة قليلة الصلاة إلا أنها تتصدق بالأثوار من الأقط بشرائح اللبن المجفف ولا تؤذي جيرانها لا تؤذي جيرانها بلسانها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوصيف بين أن قمة الإيمان نتيجة طبيعية لمقدمة السلام. ثم نأتي إلى حال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترسيخ صورة الانسجام في المجتمع. وهو من هو الذي أوذي صلى الله عليه وسلم؟ أوذي في مكة وأخرج منها، لكنه لما عاد إلى مكة أحدث وصنع مجتمعا راسخا على السكون والسكينة والتسامح. عفا رسول الله فلم ترق دماء. ألم يجمع أهل مكة؟ ألم يسألهم: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الطلقاء وهم الذين آذوه، الطلقاء وهم الذين طردوه، الطلقاء وهم الذين سلبوا ماله. دخل مكة منتصرا ووقفت له الأعلام مكبرة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق السراح رغم أنه كان يحكم السيطرة. ابن عمه أبو سفيان بن الحارث سمع بالانتصار، ولكنه راجع أوراقه وتذكر أنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشتمه وقاتله، فأخذ أطفاله وهم بالخروج من مكة. فلقيه سيدنا علي بن أبي طالب وقال: يا أبا سفيان، إلى أين تذهب؟ قال: أذهب بأطفالي إلى الصحراء، فأموت جوعا وعريا، والله إن ظفر بي محمد ليقطعني بالسيف إربا إربا. فقال له سيدنا علي بن أبي طالب وهو يعرف سيدنا رسول الله جيدا: أخطأت يا أبا سفيان بن الحارث، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصل الناس وأبر الناس وأكرم الناس، فعد إليه وسلم عليه بالنبوة وقل له كما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعتذار معلن. فيأتي بأطفاله ويقف عند رأس الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فيبكي عليه الصلاة والسلام وينسى تلك الأيام وتلك الأعمال، ينسى الأذى ويقول: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا هو حال سيدنا رسول الله في صناعة مجتمع واحد على قلب واحد، يعيش في أمن وسلام، يعود إلى الفطرة، يعود إلى البداية من جديد. وهذا هو قلب سيدنا رسول الله، فعلينا أن نكون فيه وأن نلتف حول أنواره حتى تلتف أنواره حولنا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأنعام، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

من سورة الأنعام، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، والتي أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، ومعكم في قراءتها محمود الطناني من هندسة الهواء، وعلاء عرابي من أسرة المذيعين. إخوة الإيمان، إن الإسلام يريد من المسلم أن يكون عاملا منتجا يسعى في الأرض ويعمرها، ويجعل من حركته عبادة ومن جهده قربة لله تعالى. ويتضح هذا حين نتأمل في النصوص الشرعية وفي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. حول هذا الموضوع نطالع مقالا بعنوان: العمل عبادة

0: عمل يده، وليس أدل على قيمة العمل في الإسلام من سير الأنبياء عليهم السلام، فقد جمعوا بين عبادة الله والقيام بمسؤوليات الحياة. فهذا نوح عليه السلام لم تكن صناعته للخشب عملا عابرا، بل جعل الله ما يصنعه سببا لنجاة المؤمنين، فقال سبحانه: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وهذا داود عليه السلام الملك النبي لم تمنعه مكانته من العمل بيده، بل قال تعالى: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد. فكان يصنع الدروع وينتفع الناس بصناعته مع ما آتاه الله من الملك والنبوة. وموسى عليه السلام كليم الله عمل أجيرا يرعى الغنم، وعاش سنوات من الكد والتعب قبل أن تبدأ مرحلة جديدة من حياته. قال تعالى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. ثم نصل إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فنراه في صغره راعيا للغنم، وفي شبابه عاملا بالتجارة. قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وهكذا لم يكن العمل في حياة الأنبياء عيبا ولا منزلة دونية، بل كان وسيلة لتحصيل الرزق وتربية النفس وخدمة الناس. إخوة الإيمان، المهنة في الإسلام ليست مجرد وسيلة للكسب، بل إنها عبادة حين تصحبها نية صالحة، وأمانة حين يؤديها صاحبها بحقها، وإعمار حين ينتفع الناس بها. ولهذا لا يقاس العمل بكبر صاحبه أو صغر مهنته، وإنما بصدق صاحبه وإتقانه وأثره. فالعامل الذي يكسب حلالا ويؤدي واجبه بإخلاص ويكف نفسه ومن يعول عن سؤال الناس يؤدي رسالة لها قدرها عند الله. ومن هنا فإن أخطر ما يهدد المجتمعات ليس قلة المال وحدها، وإنما ضعف الهمم والاستهانة بالعمل وانتظار النتائج بلا بذل ولا سعي. فالأمم لا تبنى بالأماني، وإنما تبنى بالعمل المتقن والأيدي الأمينة والقلوب التي تعرف أن إعمار الأرض مسؤولية. فلنجعل من أعمالنا اليومية أبوابا إلى الله تعالى. فالموظف في مكتبه، والمعلم في فصله، والطبيب في عيادته، والصانع في ورشته، والتاجر في متجره، وكل إنسان في موقعه. فإذا صدقت النية وأديت الأمانة وأتقن العمل، تحول السعي على الأرض إلى عبادة، وتحول الرزق إلى شكر، وتحولت المهنة إلى أثر يبقى بعد صاحبه.
1: يا أمتي يا أمتي، هيا بنا إلى العمل. يا أمتي هيا بنا نبني الوطن.

0: وطن.
1: إلى هنا إخوتنا في رحاب الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز،

0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد جبل، أستاذ العلوم اللغوية بأداة طنطا والخبير بمجمع اللغات العربية وعضو اللجنة العلمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية. وما زلنا مع المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم للعلامة الأستاذ الدكتور محمد حسن جبل، ونقف في هذه الحلقة عند الجذر ثلاثة أو الثاء واللام والثاء، المعنى المحوري والمعنى القرآني ثم صوتيات الكلمة وصلتها بالمعنى الأصلي للكلمة.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجده أبي الأنبياء إبراهيم وبعض. فكما تفضلتم نعرض في هذه الحلقة للجذر المؤلف من الثاء واللام والثاء في كلام عربي، ثم في التنزيل العزيز، ثم نقرن أو نقارن المعنى اللغوي بمعنى الحروف التي يتألف منها هذا الجذر. سنجد العلامة المصنف قد أدار استعمالات هذا الجذر حول معنى محوري واحد. ما هو هذا المعنى؟ هو إمساك وتعلق لبضع حبات أو أشياء. مرة ثانية، إمساك وتعلق لبضع حبات أو أشياء. ربما يبدو المعنى غريبا للسادة المستمعين، لكننا إذا ذهبنا إلى الاستعمالات العربية التي أسس عليها أو استنبط منها العلامة المصنف هذا المعنى، سوف نجد أن هناك استعمالا أساسيا. طبعا الأرقام مسألة تجريدية إلى أقصى درجة، واشتقاق يعني تعيين دلالات الأعداد هذه مسألة تستحق أن تستقل بالدراسة. يعني كيف، من أين اشتقت العرب الأربعة الخمسة إلى آخر. في ثلاثة سوف نجد أن هناك استعمالا هو الثلثان. ما هو الثلثان؟ الثلثان نوع من الشجر أو النبات يسمى عنب الثعلب. طيب ما خصائص هذه الشجرة؟ أولا هي تتميز بأنها قصيرة. الأمر الثاني أن عناقيدها كل عنقود لا يحمل إلا بضع حبات، يعني ثلاث حبات أربع حبات على الأكثر. فمن هذا التعلق ومن هذه القلة اشتقت العرب الثلاثة بمعنى العدد المعروف، وثبت يعني خصصته بما هو دون الأربعة وفوق الاثنين من هذا العنقود الذي حباته قليلة. من الاستعمالات القديمة طبعا الثلاث والثلاثين، يعني استعمالاتها قديمة. قول امرئ القيس: ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي، وهل يعما يعني من ينعم، يعني من كان أحدث عهده ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال. أحوالنا جمع حول عام، يعني هو جمع هنا بين الثلاثة والثلاثين في بيت واحد. عندما ننتقل إلى الاستعمالات القرآنية سوف نجد أنه تكرر في القرآن الكريم نحو من أربعين مرة.
1: أربعين مرة
2: كلها صيغ اسمية. فقط
1: نريد أن نتوقف يا دكتور.
2: اتفضل.
1: عندما تكون تكرار الكلمة أو تكرار الجذر اللغوي على اعتبار أنه اسمية أو فعلية، هل هناك وقفة تأملية في هذا الموضوع؟
2: نعم، يعني هذا يفتح الباب لشيء من التأمل. لماذا جاء بالصيغ الاسمية؟ يعني هذا يفتح بابا من أبواب الدرس. يعني الإحصاء يقدم المادة الخام لمن يريد بعد ذلك أن يتأمل ويفسر ويستنبط. لا لأنه يعني الإحصاء مرحلة أساسية.
1: أنا أتكلم على حضرتك أنه عندما يأتي بالصيغة الفعلية سواء كان ماضي أو مضارع أو أمر فهو في معنى الفعل.
2: نعم.
1: أما الاسم ففي السكون. معنى السكون. فممكن يكون ده بداية دراسة لو بحث في هذا الموضوع.
2: نعم. منطلق نظري للتحليل.
1: بالضبط.
2: يقول العلامة المصنف ومنه بقى الثلة بمعنى جماعة الغنم. الثلة متجمعة مترابطة وبالضم اللي هي الثلة يعني الجماعة من الناس جمعهم وميزهم أمر واحد. قول العلامة المصنف ولعل هذا اللي هو النبات الثلثان لعل هذا هو مأخذ دلالة العدد ثلاثة أول الأمر ثم خصصت بالاستعمال بما بين الاثنين والأربعة. قال تعالى في قصة سيدنا زكريا وابنه يحيى قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوي. وفي آية سورة آل عمران قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. قال بعض المفسرين يعني هنا ثلاثة ليال وفي الآية الأخرى ثلاثة أيام للدلالة على أنها كانت ثلاثة أيام بلياليها ثلاثة أيام بلياليها. والآيتان كلتاهما يكمل معنى الآخر. يعني في الآية الأولى ثلاثة ليال سويا أوضحت أن امتناعه عن الكلام لم يكن عن مرض أصابه سويا يعني هو في حالة سوية ورغم هذا لا يستطيع أن يتكلم إلا بذكر الله. الآية الثانية إلا رمزا يعني أضافت أن حديثه للناس سوف يكون عن طريق الإشارة. وهذه أيام وهذه ليالي يعني الآيتان كلتاهما أو كل منهما تكمل معنى الآخر. إذا انتقلنا بعد ذلك طبعا فيها هنا لطيفة لغوية أن العرب تقول ثلثهم يثلثهم بالكسر إذا كان ثالثهم ثلثهم يثلثهم إذا صار ثالثهم يعني لكن ثلثهم يثلثهم بالضم يعني أخذ ثلث أمواله. إذا انتقلنا من هذا إلى الحديث عن المسألة الصوتية سوف نجده أيضا في غاية الوضوح. احنا قلنا احنا نستحضر صورة هذا النبات لأنه هو الأصل في الاشتقاق إن النبات كما قلنا عبارة عن عناقيد. العناقيد هذه لا تحمل إلا نحو من ثلاث أو أربع حبات فقط. فالثاء كما قلنا أشياء دقيقة واللام تدل على الامتساك والتعلق. أضف هذه إلى تلك تعطيك تماما المعنى الموجود في نبات الثلثان المشهور باسم عنب الثعلب.
1: نعم. في نهاية هذه الحلقة نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد جبل أستاذ العلوم اللغوية بأداة طنطا والخبير بمجمع اللغة العربية وعضو اللجنة العلمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية. ونشكركم إخوتنا إخوة الإيمان على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا يأتون بمثله برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الإنسان يتلو علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الإنسان تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. خثنا في رحاب الإيمان وجعلنا حضراتكم بأن الفائز في الإجابة على سؤال الأمس من مسابقة السراج المنير علياء حمدان محمد علي من محافظة بني سويف. أما الآن فتستمعون إلى إعادة لسؤال اليوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: المنير.
1: لما بدا في الافق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الاشراق عند كمال

0: السراج المنير،
1: مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع السؤال الأخير من هذه المسابقة السراج المنير التي عشنا فيها معا قبسات نورانية من أطيب سيرة وأعطر مسيرة. إنها سيرة خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، إن ذكرى مولد النبي الشريف صلى الله عليه وسلم ليست مجرد مناسبة تمر بنا ولا كلمات تقال ولا لحظات نحتفل بها ثم تنقضي، وإنما هي مناسبة عظيمة توقظ في النفوس معاني المحبة والاقتداء، وتدعونا أن نتأمل في حياة خير من وطئت قدماه الأرض الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وهداية للناس أجمعين. ففي سيرته نجد القدوة في العبادة والنموذج في الأخلاق والمثال في الرحمة والتواضع والصبر والعفو، ونجد فيها كيف كان قريبا من الناس، كيف كان رحيما بالضعفاء، كيف كان محسنا إلى الفقراء، كيف كان رفيقا بأصحابه حريصا على أمته، يحمل الخير للناس أجمعين ويدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى كل ما فيه صلاح الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة. فما أحوجنا أيها الإخوة المؤمنون إلى أن نستحضر هذه المعاني في حياتنا، وأن نجعل من ذكرى مولده نقطة انطلاق نحو إصلاح أنفسنا وتهذيب أخلاقنا وتقوية صلتنا بالله تعالى والاقتداء بنبينا الكريم في أقوالنا وأفعالنا ومعاملاتنا. فالسيرة النبوية ليست صفحات من الماضي نقرأها فحسب، وإنما هي منهج حياة نستضيء به في حاضرنا ونستمد منه ما يعيننا على مواجهة تحديات الحياة، ونبني به مستقبلا يسوده الخير والرحمة والتعاون. يا صاحب الذكرى إليك تحيتي، وعليك يا خير الوجود ثنائي، أرجو شفاعتكم إذا اجتمع الورى، أرجو رضاكم يا أبا الزهراء. نور النبي محمد كشف الدجى كالبدر عند الليلة الظلماء، فهو السراج وذاك وصف إلهنا، وضيا حبيبي فاق كل ضيائي. والسؤال الثلاثون، من أعظم أسباب محبة الله تعالى لعباده ومغفرته اتباع النبي، اذكر آية كريمة في بيان ذلك مع ذكر اسم السورة.
3: فجر أطل على نور

إلى هنا أيها الإخوة المؤمنون نكون قد وصلنا إلى ختام هذه المسابقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وصدق الاقتداء به، وحسن اتباع سنته، وأن يجعلنا من أهل شفاعته، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة برحمته وفضله، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. إنه ولي ذلك سبحانه والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم اللهم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. سبحان اللهم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد استمعتم إلى أذكار المساء بصوت الزميل رضا عبد السلام. إلى حضرتكم هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود، وقال: حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. قال عبد الرحمن: وأظنه قال: أو أحدهما. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه النسائي والدارمي وقال: حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود وقال: حديث حسن. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله،
5: صلاة وسلاما على من أرسله الله رحمة للعالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، دقائق مع هذا الابتهال للمبتهل الشيخ محمد الطوخي.

قدم الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، يؤذن بصلاة المغرب في القاهرة بمشيئة الله تعالى في 7:04. الآن نحيا مع قرآن المغرب. هذه تلاوة مباركة مما تيسر من سورة الأحزاب، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

وكفى بي

إليكم.

فوقكم. وكان الله

بكم. وليس عليكم جناح

قوم. وكان الله

صفا. كان ذلك في الكتاب.

ليسأل

وَأَشْهَدُ

وُجُوهًا.

ويستأذنك

وكان عهد الله مسؤولا.

وكان ذلك على الله يسيرا. يحسب

وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ

0: صدق الله العظيم.
1: في رحاب ما تيسر من سورة الأحزاب، استمعنا إلى قرآن المغرب في تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد صلاة المغرب بمشيئة الله تعالى تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك لإذاعة احتفال الإذاعة المصرية بغرة شهر ربيع الآخر. هذا الاحتفال ننقله من جامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، تستمعون خلاله إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، وكلمة من الدكتور هاني عودة عواد المدير العام للجامع الأزهر، وابتهال للمبتهل الشيخ أحمد أبو خطوة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم في هذا المساء ادفع عنا كل بلاء، ولا ترد لنا دعاء، ولا تخيب لنا رجاء، أنت حسبنا في كل وقت وعلى كل حال. لا إله إلا أنت، اجعل حب نبيك صلى الله عليه وسلم نورا لقلوبنا وزادا لطريقنا. القلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، حسب توقيت القاهرة حان الآن موعد أذان المغرب.

هو

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن شيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن بصلاة العشاء بمشيئة الله تعالى في 8:23. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

بين الناس حتى أتاك عداك.

وأهل الشرك حين بغوا وضلوا أطحت

بنصر النعاجم.

بشرى.

قدم الشيخ طه الفشني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك لإذاعة احتفال الإذاعة المصرية بغرة شهر ربيع الآخر.

اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: هنا القاهرة سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم إلى موجاتنا البرنامج العام، وذلك لنقل احتفال الإذاعة المصرية بغرة شهر ربيع الآخر من مسجد الجامع الأزهر الشريف. الميكروفون بصحبة الزميل علي مصطفى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نحييكم إخوة الإيمان والإسلام بتحية طاهرة مباركة عطرة من هنا، من ساحة المسجد الأزهر الشريف أو الجامع الأزهر الشريف. ننقل لحضراتكم احتفال الإذاعة المصرية بغرة شهر ربيع الثاني. في هذا اليوم 30 من ربيع الأول من عام 1448 من الهجرة، والذي يوافقه 12 من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. نحييكم هذه التحية الطاهرة المنيرة التي يزيدها نورا على نور هذه الوجوه الجميلة التي تعلقت ببيوت الله سبحانه وتعالى، التي جاءت إلى هنا إلى الأزهر الشريف تحبه، وبيوت الله سبحانه وتعالى تعمر بمثل هذه الوجوه الجميلة وتزيدهم عطرا وبركة، وتنعكس هذه البركات وهذا النور على الوجوه. الحديث يطول إذا تحدثنا عن الجامع الأزهر الشريف، فإذا أردنا أن نتحدث عنه فماذا نقول؟ هل نتحدث عن تاريخه وبنيانه وعمارته، أم نتحدث عن مشايخه العظام الذين مروا به، أم نتحدث عن تاريخه الوطني وتاريخه في مكافحة الاحتلال ومكافحة الظلم في كل وقت، أم نتحدث عن هذا الحب الذي نشأ وينشأ وسيظل بإذن الله بين هذا الجامع الأزهر وبين كل قلوب المؤمنين والمسلمين في كل أنحاء العالم؟ هذا ليس بجامع فقط، هو جامعة إسلامية، وهو جامعة بحق، هي ليست كلمة. وأظن أن كل من جاء إلى هنا إلى هذه الساحة المباركة، ساحة الأزهر الشريف، يعلم ذلك. كل الوجوه بكل الجنسيات يجمعها الجامع الأزهر الشريف، ويجمعها الإسلام الحنيف في محبة وطهارة ووضاءة ونور. إخوة الإيمان والإسلام، دائما وأبدا لكل شيء مفتتح، ونحن دائما وأبدا مفتتحنا هو القرآن الكريم، وأكرم به بمفتتح، هو خير ونور وزاد. القرآن الكريم كتاب الله المبين ودستوره السماوي الخالد، نبدأ به دائما في كل احتفال من احتفالاتنا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا كلها احتفالات وبركات وسعادة. رزقكم الله سبحانه وتعالى السعادة والفرح والفرج. قولوا آمين. أيها الإخوة، تلاوة قرآنية مباركة نبدأ بها هذه الاحتفالية، نستمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام منصتين خاشعين ونحن معكم لهذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا القارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة. هذا القرآن الذي ما إن سمعه الوليد بن المغيرة وهو أحد عتاة الكافرين وهو أحد عتاة أعداء الإسلام قال قولة فيها من الصدق ومن البلاغة وهي شهادة كبرى لأنها من عدو، قال تالله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلو عليه وما هو بقول بشر. الله سبحانه وتعالى حينما يريد يجري الحق على لسان البشر وحتى على لسان أعداء الإسلام. إخوة الإيمان والإسلام، نذكركم مرة أخرى أو نذكر مستمعينا بأننا هنا ننقل لحضراتكم الاحتفال بغرة شهر ربيع الثاني من هذا العام الهجري 1448 والذي يوافق العام الميلادي 2026. منذ أيام طالت أم قصرت كنا مع موعد مع ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واليوم سوف نستمع لحديث عن تجديد العهد معه ومع سيرته. وليتنا ما احتجنا إلى هذا التجديد، ليتنا كنا معه على تواصل دائم، فهو أول من خط قواعد ما يمكن أن يسمى أو ما يسمونه بالإتيكيت. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الرسول صلى الله عليه وسلم بذوقه العالي هو الذي أشار لهم حينما جاء سيدنا عبد الله بن أبي قحافة والد سيدنا أبو بكر صلى الله رضي الله عنه ليعلن إسلامه وليعطي البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أشار لهم وقال غيروا الشيب وتجنبوا الكتم، لأن سيدنا عبد الله كان

0: هذا هو الذي لم نهتم بما قال، دستور كامل قال فيه الغرب ما قال، ولسنا في حاجة لهذا القول، نحن فقط في حاجة إلى أن نبقى بجوار أحاديثه الشريفة وأن نستمع إلى ما قال وإلى الكتاب العظيم القرآن الكريم الذي جاء به. إخوة الإيمان والإسلام، الآن سوف نستمع لهذا الحديث الديني وموضوعه تجديد العهد مع السيرة النبوية العطرة. سوف نستمع إلى هذا الحديث من فضيلة الدكتور محمد عبد المالك الأستاذ بجامعة الأزهر.
1: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الممات، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما قبل، فالشكر لله سبحانه وتعالى، فهو صاحب الفضل وصاحب الجود وصاحب الإحسان في كل ما ننعم به في حياتنا. ثم الشكر القائم أيضاً لفضيلة مولانا الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب حفظه الله، والشكر كذلك لفضيلة مولانا الشيخ أيمن عبد الغني بارك الله فيه. ثم

الدكتور عبد المنعم فؤاد والأستاذ الدكتور هاني عودة، وكذلك الشكر لكل أئمة القبلة وكل الحاضرين. ثم أما بعد، فأحب أن أقول أولا قبل أن

علم هذه العظمة، هل اكتسبها من أبويه؟ الجواب لا، لأنه ولد يتيماً.

من يعذب أو يساء. أيها الجمع الطيب المبارك، أشار أستاذنا قبل قليل في تقدمته أن

0: كل حياتنا. وذكراه صلى الله عليه وسلم وذكره لا ينسى، فقد رفع الله ذكره في الأولين، ورفع ذكره في الآخرين، ورفع ذكره في كل وقت وحين، ورفع ذكره في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وقد قرأنا أنه لما نزل عليه قول ربنا تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك، نزل جبريل على سيدنا المصطفى وقال يا محمد أتدري بما رفع الله ذكرك؟ فقال الله أعلم. قال لا يذكر الله إلا ذكرت معه. وفي هذا المعنى قال القائل: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. أحسنت إدارة الجامع الأزهر حين وضعت عنوان الليلة ونحن نستقبل غرة ربيع الثاني تجديد العهد مع سنة نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا في وقت الناس يتخذون المثل الأعلى من لاعب كرة، من فنان مشهور، من صاحب مال معروف، فأولى بالمسلمين أن يقتدوا بقائد القادات وأن يتأسوا بسيد السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أحسن قارئنا بارك الله فيه وفتح له حين افتتح قراءته بقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالتأسي يكون برسول الله. وهل التأسي كما قال أستاذنا ومقدم هذا اللقاء، هل التأسي كلام يقال؟ كلا، نحن نريد أن ننقل التأسي واقعا في حياتنا. نحن نتعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعامل أهل بيته معاملة طيبة، وكان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فيجب أن نتعلم حسن المعاملة. حين نتعلم صلاة سيدنا رسول الله وعبادته نتعلم أيضا كيف نصلي وكيف نعبد الله. حين نتعلم رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضعفاء نتعلم أيضا الرحمة بالفقراء واليتامى والأرامل، ونتشبه به حين كان يمسح دموع البائسين ويعطف على الفقير والمسكين وابن السبيل. حين نتعلم صبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأذى نتعلم كذلك هذه الصفة الطيبة، ونصبر حين نؤذى من الآخرين وهكذا في كل أخلاقه صلى الله عليه وسلم التي درسناها في سيرته وندرسها دائما في أيام مولده، علينا أن نطبقها واقعا في حياتنا، وأن لا يكون احتفالنا مقصورا على شهر معين أو يوم معين أو زمن معين، إنما يكون احتفالنا دائما وأبدا في التأسي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تجديد العهد مع سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العطرة أن نحبه. إذن الأمر الأول أن نتأسى به، الأمر الثاني أن نحبه صلى الله عليه وسلم. ومحبة الرسول من محبة الله، وصدق الله حين قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، على لسان حبيبنا: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولا شك أن محبة رسولنا أيضا ليست كلاما يقال، ولهذا كانوا يقولون إن علامة المحب للمحب ثلاث خصال: أن يختار لقاء حبيبه على لقاء غيره، وأن يختار كلام حبيبه على كلام غيره، وأن يختار رضا حبيبه على رضا غيره. فإذا كنت تزعم أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تتبعه، وعليك أن تسعى إلى التمسك بسنته، وعليك أن تكثر من الصلاة والسلام عليه. نعم أيها الأحبة، ومحبة نبينا يجب أن نقدمها على حبنا لأبنائنا وأزواجنا وسائر الناس أجمعين. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ومشهورة، بل يجب أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبنا لأنفسنا، كما ورد في الحديث من خلال قصة سيدنا عمر حين قال له: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال له سيدنا المصطفى: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال له: يا رسول الله، والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال له: الآن يا عمر، الآن يا عمر. قبل أن أختم، حب الإنسان لنفسه أمر فطري، وحب سيدنا المصطفى أمر اختياري، فكيف يقدم الحب الاختياري على الحب الفطري؟ نعم، بالممارسة. وليعلم الإنسان أن حبه لنفسه واتباعه لشهواتها يؤدي به إلى الوقوع في المعاصي، والوقوع في المعاصي يؤدي به إلى دخول النار. أما حب سيدنا المصطفى فيؤدي بالإنسان إلى فعل الطاعات، وفعل الطاعات يؤدي بالإنسان إلى دخول الجنة. ومن هنا لم يكن عجبا أن يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من حبنا لآبائنا وأبنائنا وأمهاتنا بل وأنفسنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا التخلق بأخلاق نبينا الكريم، وأن نتمسك بسنته، وأن نسير على منهجه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أحسنت شيخنا الجليل. وقد استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الحديث الديني لفضيلة الدكتور محمد عبد المالك الأستاذ بجامعة الأزهر. كان عنوان هذا الحديث تجديد العهد مع السيرة النبوية العطرة. نقلنا لحضراتكم هذا الحديث ونحن ننقل هذه الاحتفالية بغرة شهر ربيع الثاني من هذا العام الهجري 1448 من الهجرة، والذي ننقله لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية بشبكاتها البرنامج العام وصوت العرب والقرآن الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، القلوب تمل، وقد أوصانا حبيبنا صلى الله عليه وسلم حينما استشير في ذلك فقال: روحوا القلوب ساعة وساعة. ولكن ترويح القلوب أيضا بما لا يغضب الله وبما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله. نستمع الآن أيها الإخوة إلى المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة في هذا الفاصل من الابتهال الديني والدعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ساعدنا إخوة الإيمان والإسلام معا بهذا الفاصل من الابتهال والدعاء للمبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون الملائكة قد حفت هذا المجلس المبارك لملاء، وهو مجلس من مجالس العلم، وقد أخذنا فيه الهيام برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمحبة الله، إلى أننا كنا نتمنى أن يطول ويطول هذا اللقاء، لكنها الأوقات ولكل وقت أذان كما يقولون. وقد سعدنا باحتفالنا هذا برؤية هذه الوجوه الجميلة التي حضرته، وباستماع هذه الآذان المصغية التي أعطتنا من وقتها لتستمع إلينا. قبل أن ننهي هذا الاحتفال نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. اللهم يا ربي احفظ لنا مصرنا هذه، اللهم احفظ الدول الإسلامية والعربية جمعاء وفي القلب منها مصر. اللهم يا ربي اجعل مصر سخاء رخاء، دار أمن وأمان وسلام وإسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ربي دم علينا نعمة مصر فهي باقية إلى أبد الآبدين بإذن الله، وهي فيها من الأسرار الكثير الذي نتعشم أن يحميها الله سبحانه وتعالى لهذه الأسرار. اللهم يا ربي من كاد لها فكده، ومن أراد أخذها فخذه، ومن أراد بها سوءا فأدر عليه دائرة السوء. اللهم انصرها دائما يا رب العالمين. اللهم يا ربي واحفظ وارزق وانصر المستضعفين في غزة وفلسطين وفي السودان وفي كل مكان من بلاد العالم، في كل مكان وفي كل زمان فيه مستضعفون في الأرض. إخوة الإيمان والإسلام، نشكركم لهذا الاستماع وهذا الإصغاء لاحتفالنا هذا، وحتى يجمعنا بكم لقاء إيماني آخر. هذه تحيات ياسر العكل حسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية ومن غرفة المراقبة الرئيسية، هذه تحيات هشام محمد وأحمد السداوي، ومن ماستر كنترول الإذاعة الخارجية هذه تحيات حنفي أبو زيد، أشرف محمود وطارق شحاتة، وهذه أيضا تحيات زميلي سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني، وتحياتي لحضراتكم علي مصطفى من أسرة المذيعين. وحتى يجمعنا هذا اللقاء الإيماني المرتقب الآخر بإذن الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم احتفال الإذاعة المصرية بغرة شهر ربيع الآخر من الجامع الأزهر الشريف. إخوة الإيمان والإسلام، سعد بصحبة حضراتكم في الفترة الإذاعية السابقة من أسرة هندسة الهواء الزميل محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين الزميل الدكتور علاء عرابي، ويسعد بصحبتكم في هذه الفترة الزميل شحات عبد العظيم على هندسة الهواء، والنبوي أبو زيد من أسرة المذيعين. يا مالك الأقدار، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، ارزقنا خير هذه الليلة، فتحها ونورها وبركتها وهداها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذكر حضراتكم بأن موعد أذان العشاء في القاهرة يحين بمشيئة الله تعالى في 8:23. الآن نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة من سورة الرحمن للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الرحمن استمعنا إلى القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم الشيخ السيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 8:23 حسب توقيت القاهرة. حان الآن موعد أذان العشاء.

حي على الصلاة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد صديق المنشاوي بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يؤذن بصلاة فجر الغد بمشيئة الله في 15 دقائق، وتشرق شمس الغد بإذن ربها في 36 دقيقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، قبل منتصف الليل بحوالي ربع ساعة نستمع إلى قرآن السهرة، تلاوة الليلة للقارئ الشيخ أبو العنين شعيشع، يتلو ما تيسر من سور النبأ والنازعات والانفطار. الآن نحيا مع قرآن العشاء. هذه تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان مما تيسر من سورتي الحج والمؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

له ما

خلقنا العلاقة.

0: استمعنا إلى قرآن العشاء من القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، وكانت تلاوته مما تيسر من سورتي الحج والمؤمنون.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها.
1: المجددون في الإسلام.

0: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، تحية من عند الله مباركة طيبة، ويسرنا أن نستضيف الدكتور أحمد عصام فرحات من علماء الأزهر الشريف، ولازلنا نواصل الحديث عن الإمام والفقيه المجدد الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، ونتحدث عن موقف الإمام أحمد من الحوادث والمستجدات في عصره.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. الإمام أحمد كان يعد نفسه محدثا قبل كل شيء، وأن فتاويه ينبغي أن تكون كلها من نبع الأثر، فلا يفتي إلا به، ولكن لما استفتي في حوادث لم يقع من الصحابة نظيرها، اضطر هو نفسه إلى الفتوى باجتهاده ورأيه، وإنه لفرط تأثره بطريق السلف واقتفائه أثر الصحابة رضي الله عنهم ليبدو فيما يجتهد فيه من الفتاوى التي لا نص فيها ولا أثر أن اجتهاده فيه سلك مسلك الصحابة بالمشاكلة والمشابهة إن لم يكن بالنص.
1: إذن الإمام أحمد أفتى في بعض المسائل الفرعية باجتهاده.
2: نعم، صح عنه كثيرا القول في المسائل الفرعية باجتهاده، ولذا قال الإمام ابن رجب رضي الله عنه: ولقد كان رضي الله عنه في جميع علومه مستندا بالسنة، لا يرى إطلاق ما لم يطلقه السلف الصالح من الأقوال، ولا سيما في علم الإيمان والإحسان. وأما علم الإسلام فكان يجيب فيه عن الحوادث الواقعية مما لم يسبق فيها كلام للحاجة إلى ذلك، ولحرص الإمام أحمد في فقهه أن يكون بعيدا عن الابتداع في الدين، كان لا يفتي إلا فيما يقع من الأمور، ومع هذا كان يكره تشقيق المسائل والإفراط في الفرضيات تجنبا لإضافة ما لم يرد مما يترتب عليه تضييق على العباد، ولما ورد أيضا عن بعض السلف من كراهة افتراض المسائل، وهذا مسلك جيد يقتصر في الأصول على ما ورد ولا يتجاوزها، ويجتهد في الفروع النازلة بحسب الحاجة، ويحجم عن الجدليات والظنون والأغلوطات. هذا، وليعلم أن الفقه التقديري له مزاياه إذا لم يكن هناك إفراط فيه، والإمام أحمد لما فرع أتباعه من بعده الفروع على مذهبه وقواعده التي استنبطوها، كان لابد من الفرض والتقدير، لأن التفريع والفقه لا يتم إلا بذلك، ولذا سلكوا مسلك التقدير والفرض.
1: وماذا عن بقية الأسباب التي جعلت الإمام أحمد اشتهر عند البعض بالحديث دون الفقه؟
2: من ذلك ما ثبت عنه في أكثر من موضع أنه كان ينهى أصحابه أن يكتبوا عنه شيئا، وخاصة في مسائله وفتاويه.
1: ولماذا كان ينهى الإمام أحمد عن كتابة المسائل والفتاوى؟
2: نهيه أصحابه عن أن يكتبوا عنه المسائل والفتاوى ثابت عنه، ولكن الهدف منه ألا يشغلهم ويصرفهم عن القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، لأنه رأى بعض الناس صرفتهم خلافات المذاهب وتقليد الناس عن تعرف الحق من مصدره، وعن النظر في القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يرى أن مرتبة الرأي تأتي بعد ذلك كله وعند الضرورة. فكان الإمام رحمه الله يخشى أنه إذا دونت آراء الفقهاء وتدارس أتباعهم كلامهم في الفروع وما استخرجوه من حلول المسائل التي تقع، استغنوا بذلك عن علم الحديث ومتابعة الرواية وتتبع الأثر. وكان يرى رضي الله عنه أن الفقهاء يختلفون في تخريجاتهم الفقهية ونظراتهم، فلو دون كل ذلك لكان الناس في نظره في حيرة من أمرهم، لأن هذا العلم دين. وكان رحمه الله يخشى أن تؤدي كثرة الأقوال المتفرقة والآراء المتضاربة إلى التنازع والشقاق.
1: لكن هل ثبت عن الإمام أحمد أنه أجاز في أي مرحلة من مراحل حياته كتابة الفتاوى والمسائل؟
2: نعم، ثبت عنه آخر أمره أنه أجاز لأصحابه أن يكتبوا عنه بعد أن خبر أحاديث رسول الله ووثق مما يقول، وبعد إلحاح من أصحابه أن يأذن لهم في الكتابة عنه.
1: لو نذكر مثالا على ذلك.
2: من ذلك ما حدث من عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، وهو من أجل أصحاب الإمام أحمد ومن أكثرهم ملازمة له وسؤالا ونقلا لمسائله. قال عن نفسه فيما ذكره أبو بكر الخلال، ما ملخصه: صحبت أبا عبد الله على الملازمة من سنة 25 إلى سنة 27، وسألت أبا عبد الله عن مسائل فكتبتها، فقال: أي شيء تكتب يا أبا الحسن؟ فلولا الحياء منك ما تركتك تكتبها، وإنه علي لشديد، والحديث أحب إلي منها. قلت: إنما تطيب نفسي في الحمل عنك، إنك تعلم أنه منذ مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لزم أصحابه قوم، ثم لم يزل يكون للرجل أصحاب يكتبون عنه. قال: من كتب؟ قلت: أبو هريرة. قال: وكان عبد الله بن عمرو يكتب ولم أكتب، فحفظ وضيعت. فقال لي: فهذا الحديث؟ فقلت له: فما المسائل إلا الحديث، ومن الحديث تشتق. فهذا يدل على أنه لم يشدد في الكتابة عنه آخر أمره. وقد قال الخلال: إن عند الميموني من مسائل أبي عبد الله نحو 16 جزءا.
1: وهل كتب أحد غير عبد الملك الميموني عن الإمام أحمد؟
2: نعم، كتب غير واحد من الأصحاب عن الإمام أحمد، حتى لقد روي أنه كان يأمر من يكتب عنه أن يقرأ عليه ليصحح له إن كان فيه خطأ. ومن ذلك أن إسحاق بن منصور الكوسج، وهو أحد الأصحاب الذين نقلوا عن الإمام أحمد، لما سمع أن الإمام رجع عن بعض المسائل التي كتبها عنه جاء بها إليه وعرض عليه كل مسألة استفتاه فيها، فأقر له بها الإمام وأعجب بذلك من شأنه.
1: أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر للدكتور أحمد عصام فرحات من علماء الأزهر الشريف، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: إننا نعظم ذكرى من خلد لأمتنا العربية أعظم مجد وأشرف تاريخ وأسمى منزلة، حافظ لغتنا مقدسة إلى أبد الدهر، لنبرهن على أننا نكرم محمداً النبي العربي صلى الله عليه وسلم، ونحتفل بذكرى مولده المبارك. إننا نقدر محمداً وأعمال محمد وعظمة محمد صلى الله عليه وسلم. إننا نقدر غاية محمد ورحلته الدؤوبة التي سعى إلى أن يخلد اللغة العربية ويكرمها ويدعو جميع أتباعه إلى تعلمها. الأستاذ حنا خير الله اللبناني، وذلك من خلال إحدى الحفلات في ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، نقلا عن مجلة العرفان في مجلدها 27 في الجزء الثالث.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا.
6: عنوان هذه الحلقة: من المسجد إلى الحياة. ليس المقصود من العبادة أن تبقى آثارها داخل المسجد، بل أن تخرج معنا صدقا ورحمة وأمانة وحسنا في المعاملة في كل ميادين الحياة. ضيفنا الكريم، ماذا يعني أن ينتقل أثر العبادة من المسجد إلى الحياة؟
7: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وبعد. فما أجمل المسجد حين يمتلئ بالساجدين، وما أجمل القرآن حين تخشع له القلوب، وما أجمل الدموع حين تنهمر في السجود. ولكن يبقى السؤال الأكبر: ماذا يحدث بعد أن نخرج من المسجد؟ هل يخرج معنا الخشوع؟ هل تخرج معنا الرحمة؟ هل يخرج معنا الصدق؟ هل يخرج معنا حسن الخلق؟ أم نترك كل ذلك عند باب المسجد؟ فقد يسجد الإنسان لله في المسجد ثم يخرج فيكسر قلبه، وقد يقرأ القرآن بصوت جميل ثم يجرح الناس بلسانه، وقد يرفع يديه في الدعاء ثم يمد يده إلى حق غيره، وقد يبكي من خشية الله ليلا ثم لا يرحم زوجته أو أولاده نهارا. إن الإسلام لم يرد منا أن نكون صالحين في المسجد فقط، بل أراد أن نكون صالحين حيثما كنا. فالمسجد ليس مكانا نختبئ فيه من الحياة، ولكنه مكان نتزود فيه للحياة. ندخله لنتعلم الخشوع، ثم نخرج فنخشع لله في معاملتنا. ندخله فنقول الله أكبر، ثم ينبغي أن نخرج ونحن نعلم أن الله أكبر من مصلحة حرام، وأكبر من رشوة، وأكبر من ظلم، وأكبر من شهوة انتقام، وأكبر من غضب يدفعنا إلى إهانة الناس. فالصلاة ليست حركات فقط، فالله تبارك وتعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالله تعالى لم يجعل أثر الصلاة محصورا بين التكبير والتسليم، بل جعل لها أثرا بعد التسليم، تنهاك عن الفحشاء، وتنهاك عن الظلم، وتنهاك عن أذى الناس، وتنهاك عن أكل الحرام، وتنهاك عن خيانة الأمانة، وتنهاك عن الغيبة والسخرية والقسوة. وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية أن ما يتلى في الصلاة وما فيها من ذكر الله من شأنه أن يحمل العبد على الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فإن العبادة الحية ينبغي أن تربي صاحبها. وتأملوا في آخر الصلاة، نحن لا نخرج من الصلاة بأي كلام، بل نخرج منها بقولنا: السلام عليكم ورحمة الله. كأنك بعد أن وقفت بين يدي الله تقبل على الخلق بالسلام. فيا من قلت السلام عليكم، كيف تؤذي من سلمت عليه؟ ويا من دعوت لهم بالرحمة في ختام صلاتك، كيف تخرج فتقسو عليهم؟ يا له من معنى أن نبدأ الصلاة بالله أكبر، وأن نختمها بالسلام عليكم ورحمة الله. فبين تعظيم الخالق والرحمة بالخلق تسير حياة المؤمن. ولذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الإسلام بسلامة الناس من أذانا، فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو حديث متفق عليه. فتأمل، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من حسن صوته في التلاوة فقط، ولم يقل المسلم من طال وقوفه في الصلاة فقط، ولكنه لفت أنظارنا إلى أثر الإيمان على الناس. هل هم آمنون من لسانك؟ هل هم آمنون من يدك؟ هل هم آمنون من خيانتك؟ هل هم آمنون من غدرك؟ هل هم آمنونك من تشهيرك بهم؟ هل هم آمنون من قسوتك؟ فربما يدخل الإنسان المسجد فيقول رب اغفر لي، ثم يخرج فلا يغفر لأحد زلة، ويقول رب ارحمني، ثم يخرج فلا يرحم ضعيفا، ويقول رب ارزقني، ثم يخرج فيأكل رزق غيره. هنا يحتاج الإنسان أن يراجع نفسه. وأخطر ما يبين هذا المعنى حديث المفلس. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أتدرون من المفلس؟ ثم بين أن المفلس من أمته قد يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وآذى هذا، فتؤخذ من حسناته لأصحاب الحقوق. فما أشد هذا الحديث، لم يأتي الرجل بلا عبادة، بل جاء بصلاة وصيام وزكاة، ولكن المشكلة أنه لم يحمل أخلاق عبادته إلى الناس. صلى ولكنه شتم، صام ولكنه ظلم، تصدق ولكنه أكل حق غيره. إن المسجد ينبغي أن يصنع إنسانا جديدا، تدخل وفي قلبك غضب فتخرج وأنت أقدر على العفو، تدخل وفي نفسك كبر فترى جبهتك على الأرض بجوار الفقير والغني فتعلم أن الجميع عبيد لله، تدخل وفي نفسك شح فتسمع آيات الإنفاق فيلين قلبك، تدخل وأنت تحمل خصومة فتقول اهدنا الصراط المستقيم، فتسأل نفسك وهل من الصراط المستقيم أن أقطع رحمي، أن أهجر أخي، أن أظلم زوجتي، أن آكل حق شريكي، أن أكسر قلب إنسان؟ هنا يبدأ الدين في التحول من المسجد إلى الحياة.
6: ضيفنا الكريم، أين ينبغي أن يظهر أثر المسجد في حياتنا اليومية؟
7: نعم، أول مكان ينبغي أن يظهر فيه أثر المسجد البيت، فلا ينبغي أن يراك الناس بشوشا ويراك أهلك غاضبا دائما، فخيركم خيركم لأهله. وكذلك في العمل، فالمصلي لا يغش ولا يأخذ رشوة ولا يضيع مصالح الناس ولا يأخذ أجرا على عمل لم يؤده ولا يستعمل منصبه لظلم الخلق. ويظهر أثر المسجد كذلك في السوق، فيكون المسلم صادقا في بيعه، أمينا في وصف سلعته، لا يستغل حاجة الناس. ويظهر كذلك في الطريق، فلا يؤذي ولا يعتدي ولا يسب ولا يتسابق مع الناس بغضب وعنف. ويظهر كذلك في مواقع التواصل، فلا تتحول يده التي رفعها للدعاء إلى يد تكتب السباب، ولا يتحول لسانه الذي قرأ القرآن إلى لسان يخوض في أعراض الناس. ويظهر أثر المسجد كذلك عند الخلاف، لأنك قد تكون حسن الخلق ما دام الجميع يوافقونك، لكن متى يختبر خلقك حقا؟ حين يغضبك أحد، وحين يخالفك أحد، وحين يأخذ منك حقا، حين تقدر على الإساءة. هنا يظهر ماذا فعلت الصلاة في قلبك.
6: ضيفنا الكريم، كيف نجعل كل صلاة بداية لتغيير حقيقي في سلوكنا؟
7: نعم، نحتاج بعد كل صلاة إلى سؤال، ما الخلق الذي سأخرج به من المسجد؟ صليت الفجر فليكن شعارك اليوم لا أجرح أحدا، صليت الظهر قل سأؤدي عملي بأمانة، صليت العصر قل سأصل من قطعني، صليت المغرب قل سأدخل بيتي بوجه طلق، صليت العشاء قل لن أنام وفي قلبي ظلم لأحد أستطيع رده. ونحتاج أن نربط الآيات التي نقرأها بحياتنا، نقرأ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس فنتذكر من أغضبنا، ونقرأ وقولوا للناس حسنا فنراقب ألسنتنا، ونقرأ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فنرد الحقوق، ونقرأ ولا يغتب بعضكم بعضا فنصمت عندما تبدأ الغيبة، وهنا يتحول القرآن من صوت نقرأه إلى حياة نعيشها. فسيأتي يوم نصلي فيه آخر صلاة، ونسجد فيه آخر سجدة، ونقرأ فيه آخر آية، ثم نرحل، وعندها لن يبقى من صلاتنا في الدنيا إلا ما قبله الله تعالى وما صنعته في قلوبنا وأخلاقنا. فيا أيها المصلي المسلم، لا تترك صلاتك خلفك، خذها معك، خذ رحمتك إلى بيتك، وخذ أمانتك إلى عملك، وخذ صدقك إلى سوقك، وخذ حسن خلقك إلى جارك، وخذ عفوك إلى من أساء إليك، وخذ قرآنك إلى لسانك وعينيك ويديك وقلبك. فما أجمل أن يراك إنسان في الطريق أو في العمل أو في البيت فيشعر من حسن خلقك أنك خرجت للتو من بيت الله، وما أجمل أن تكون صلاتك معك وأنت تبيع وتشتري، وأن تكون سجدتك معك وأنت غاضب، وأن يكون قرآنك معك وأنت تختلف مع إنسان. هذا وبالله التوفيق.
4: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
8: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مما تيسر من سورة الأعلى، نستمع الآن إلى هذه التلاوة القصيرة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة الأعلى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء التعليمي اليومي المتجدد، المصحف المعلم. هذا البرنامج الذي نلتف فيه حول القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح.
3: أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا نواصل مع حضراتكم القراءة في سورة طه، وتلاوة هذه الحلقة تبدأ من الآية 70.
2: إخوة الإيمان والإسلام، ما زلنا نقرأ في الآيات التي تتحدث عن قصة الصراع بين الحق والباطل، بين موسى عليه السلام وفرعون بسحره وجبروته.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: فألقي السحرة سجدا.

0: لكم.
1: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر.
0: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر.
1: فلأ

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أي الإخوة المؤمنون، قرأنا في هذه الحلقة حتى الآية 76 من سورة طه.
3: إخوة الإيمان، وإليكم معنى كلمتين وردتا في تلاوة هذا اليوم:
2: والذي فطرنا،
3: والذي أبدعنا وأوجدنا وهو الله تعالى، وهو قسم.
2: تزكى،
3: تطهر من دنس الشرك والكفر.
2: إخوة الإسلام، قلنا في الحلقة السابقة إن القارئ يجب أن يحضر حرفي الواو والفاء عند مجيئهما بعد الميم الساكنة، وذلك لاتحاد حرف الميم مع حرف الواو وقرب حرف الميم من حرف الفاء. فهنا في هذه الحلقة قرأنا معا الآية 71، وجاء قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل.
3: كلمة ولأصلبنكم تنتهي بالميم الساكن، وقد جاء بعدها حرف الفاء في حرف في.
2: فهنا إخوة الإسلام ننطق هاتين الكلمتين هكذا: ولأصلبنكم في جذوع النخل.
3: ولا ننطقها هكذا: ولأصلبنكم في.
2: لاحظتم إخوة الإسلام أن حرف الميم الساكن حينما يجيء بعده حرف الفاء لابد أن نفصل بينهما فصلا تاما عند القراءة، والقراءة السابقة وهي ولأصلبنكم في تعد من قبيل الخطأ، وذلك لأن مخرج الفاء قريب جدا من مخرج الميم، فهنا تقارب مخرجا، فالقراءة لابد أن تكون هكذا: ولأصلبنكم في.
3: إخوة الإيمان والإسلام، وبهذه الحلقة نكون قد شرحنا لحضراتكم واستمعنا إلى أحكام الميم الساكنة، وهي الإخفاء الشفوي وإدغام مثلين صغير، وحكم اليوم الذي أظهرناه وهو الإظهار الشفوي. غدا إن شاء الله نبدأ مع حكم آخر جديد، فحتى نلتقي وإياكم نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة سبأ: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. قوله تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، هذه الآية تحكي ما أجاب به المترفون رسلهم حينما دعوهم إلى الحق. والمعنى: وقال المترفون لرسلهم متباهين: نحن فضلنا عليكم بالأموال والأولاد في نعمة لا تشوبها نقمة، وهو دليل كرامتنا على الله عز وجل ورضاه عنا. فلو كان ما نحن فيه من الشرك وغيره مما تدعوننا إلى تركه لو كان مخالفا لرضا الله لما كنا فيما كنا فيه من النعمة. وهكذا قاسوا أمور الآخرة على أمور الدنيا، وزعموا أن المنعم عليه في الدنيا منعم عليه في الآخرة، وأنهم لو لم يكونوا كرماء على الله لما وسع عليهم، ولولا أن المؤمنين هانوا عنده لما حرمهم. فعلى قياسهم ذلك قالوا: وما نحن بمعذبين، أرادوا أنهم أكرموا على الله من أن يعذبهم نظرا إلى أحوالهم في الدنيا، وهيهات لهم ذلك. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون؟ هذا والله أعلم.
2: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أصل كل خير في الدارين وشفيع الخلائق في الآخرة.
4: طه صلاة الله.

صلاة الله من

0: أعوذ بالله.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من الصلاة على صاحب الخلق القويم إلى القرآن الكريم. هذه آيات بينات مما تيسر من سورة الفرقان، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل

0: كانت هذه آيات بينات من سورة الفرقان، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من تسجيلات الدكتور طه أبو كريشة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، النائب الأسبق لرئيس جامعة الأزهر، نستمع الآن إلى هذا الحديث وموضوعه يسر الإسلام وسماحته، أعده للإذاعة الزميل خالد قنديل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الدين الإسلامي دين يسر وسماحة، دين بعيد عن الحرج والضيق والتشدد، دين يقدر حدود الطاقة البشرية وما جبلت عليه الفطرة من ضعف متصل بالغرائز والميول. يقول الله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ويقول عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ومن أجل هذا فإن الله تعالى لم يكلفنا من الطاعة ما هو فوق طاقتنا ولا ما هو خارج عن استطاعتنا، فإن وجد من الأسباب ما يحول بين الإنسان وبين أداء الطاعة على الوجه الأكمل، كانت الرخصة التي تخفف وتجيز الإتيان بها على صورة أيسر. ومن الأمثلة على ذلك الصلاة وما يتصل بها من وضوء واغتسال، فمن يضره استعمال الماء فله أن يتيمم صعيدا طيبا، ومن لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا، ومن لم يستطع جالسا صلى نائما وبالإيماء. وكذلك الأمر في الصيام، والأمر في فريضة الحج مبني على الاستطاعة المالية والبدنية، كما جاء في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعلى هذا المبدأ القائم على التيسير بنيت التكاليف في الإسلام. فإذا جاء بعد ذلك من يريد أن يبالغ في عبادته وأن يشدد على نفسه، ومن يريد أن يغالي في وسائل التقرب إلى الله فيحرم نفسه مما كان مباحا ويمنع عنها الحلال الطيب، فإن تعاليم الإسلام توجه هذا وأمثاله إلى ضرورة الالتزام بالمنهج القويم في العبادة والسلوك، حتى لا يكون مظهر التشدد داعيا إلى النفور من الإسلام أو إلى إظهاره بالمظهر المعادي للحياة. إن هؤلاء المتشددين يأتيهم هذا التساؤل القرآني في قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وهو تساؤل لا يعني إلا نفي تحريم الزينة والطيبات من الرزق، وهو في الوقت نفسه يعني أننا مطالبون بأن نباشر ذلك إذا كنا قادرين، حتى لا نظهر بمظهر من يحرم ما أحله الله. ومن هنا كان كل من النهي والأمر صريحا مباشرا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ومن خلال هذا المنهج القرآني القويم كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه الذين أرادوا أن يبالغوا في عبادتهم وأن يشددوا على أنفسهم وأن يمنعوا عنها ما أحله الله. فعن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أيها المستمعون الكرام، إن الإسلام دين الاعتدال في كل شيء، فلا إفراط ولا تفريط، ولا مغالاة ولا تهاون، ولا انغماس في متع الحياة ولا حرمان، وإنما وسط بين هذا وذاك. وهو ما يتفق مع قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وهو السلوك الذي تستطيع أن تداوم عليه النفس البشرية مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تحت عنوان يسر الإسلام وسماحته، استمعنا من تسجيلات الدكتور طه أبو كريشة إلى هذا الحديث. تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
4: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج
5: بريد الإسلام. إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع خالد محمد من القاهرة، يسأل فيها عن حكم حقن الدجاج بعد ذبحه بالمياه، وذلك لزيادة الوزن والحجم. نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
7: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذا السؤال فيه غش كبير وعدوان عظيم وأكل لأموال الناس بالباطل. أما أنه غش فلأنه تثقيل لميزان هذه الطيور وبيان ضخامتها في حجمها، وذلك تدليس على المشتري الذي يقع في حبائل هذا الأمر وهذا الغش، ويبذل ماله على أن هذا الطير ثقيل وعلى أنه ضخم وعلى أنه يستحق هذا المبلغ الكبير وهو لا يستحق ذلك، فإذا أخذه إلى البيت وجده ضامرا وصغيرا وقليل اللحم، وكل ذلك كان غشا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، أو من غش فليس منا، يعني ليس من المسلمين. ونهى الله سبحانه وتعالى عن أكل أموال الناس بالباطل، وهذا الغش أكل لأموال الناس بالباطل. والله عز وجل يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فعلى هؤلاء التجار وعلى هؤلاء المربين لهذه الطيور وعلى أصحاب هذه المزارع ألا يقوموا بعمليات الغش الظاهرة والواضحة، وإلا وقعوا فيما حرم الله سبحانه وتعالى، سواء من جهة الغش والتدليس أو من أكل أموال الناس بالباطل. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة والرضا بالحلال والاكتفاء به.
6: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فوردت من الأخ المستمع مصطفى عبد العال من الفيوم يسأل فيها عن فضل عيادة المريض، وهل هناك وقت محدد للزيارة، وهل للزيارة مدة محددة؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فإن عيادة المريض قد تكون فرض عين، يعني تكون لازمة، وذلك إذا كان لا يعلم بمرضه إلا أنت. فإذا كنت أخي في هذا الوضع لا يعلم بمرض أخيك المسلم إلا أنت، فهذا فرض عين عليك. أما إذا كان هو وغيره يعلمون بمرض أخيهم فهذا فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الطلب الشرعي عن الباقين.

0: أما أنه غش فلأنه تثقيل لميزان هذه الطيور وبيان ضخامتها في حجمها، وذلك تدليس على المشتري الذي يقع في حبائل هذا الأمر وهذا الغش، ويبذل ماله على أن هذا الطائر ثقيل وعلى أنه ضخم وعلى أنه يستحق هذا المبلغ الكبير وهو لا يستحق ذلك، فإذا أخذه إلى البيت وجده ضامرا وصغيرا وقليل اللحم، وكل ذلك كان غشا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، أو من غش فليس منا، يعني ليس من المسلمين. ونهى الله سبحانه وتعالى عن أكل أموال الناس بالباطل، وهذا الغش أكل لأموال الناس بالباطل، والله عز وجل يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فعلى هؤلاء التجار وعلى هؤلاء المربين لهذه الطيور وعلى أصحاب هذه المزارع ألا يقوموا بعمليات الغش الظاهرة والواضحة، وإلا وقعوا فيما حرم الله سبحانه وتعالى، سواء من جهة الغش والتدليس أو من أكل أموال الناس بالباطل. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة والرضا بالحلال والاكتفاء به.
1: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فوردت من الأخ المستمع مصطفى عبد العال من الفيوم، يسأل فيها عن فضل عيادة المريض، وهل هناك وقت محدد للزيارة، وهل للزيارة مدة محددة؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة أستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن عيادة المريض قد تكون فرض عين، يعني تكون لازمة، وذلك إذا كان لا يعلم بمرضه إلا أنت. فإذا كنت أخي في هذا الوضع لا يعلم بمرض أخيك المسلم إلا أنت، فهذا فرض عين عليك. أما إذا كان هو وغيره يعلمون بمرض أخيهم فهذا فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الطلب الشرعي عن الباقين. وعيادة المريض في الأصل شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وشرعت كثير من الاجتماعات من أجل الإحساس ببعضنا بعضا، كالجمع والجماعات والأعياد. فإذا اجتمعنا نقول: أين فلان؟ أين فلان؟ فإن كان مريضا ولا يعلم به إلا نحن فعلينا عيادته. عيادة المريض ثوابها كبير جدا، لأنها تدخل البهجة والسرور وترفع معنويات المريض، وقد يترتب على ذلك الشفاء إن شاء الله. وليس لها مدة معينة، فإذا كان المريض يعني في حاجة إلى الراحة نختار الوقت المناسب، وإذا كان يتضرر من وجودك معه أكثر من دقائق فلا تكثر عليه أكثر من ذلك. لكن إذا كان يفرحه ويسره أن تكون معه وقت أطول فلا بأس بذلك ابتغاء وجه الله عز وجل. وقد يزور المسلم أخاه المسلم، وقد يزور غير المسلم إذا كان جارا له، فمن حقوقه عليه، لأن زيارة المريض إنما هي حق من حقوق الجار، حق مسلم أو غير مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم زار مرة رجلا على غير الإسلام ليرى ولده المريض، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الولد يحتضر، يعني حضره الموت، فقال له: يا غلام ادخل في الإسلام. فنظر الولد إلى أبيه وهو غير مسلم يهودي، قال: نعم يا بني أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته مسرورا، وقال: الحمد لله الذي أنقذ هذا من النار. فعيادة المريض الجار حق فيها، والمسلم له حقان: حق الجوار، حق الإسلام، وهكذا يا أخي. وليس هناك مدة محددة، إنما حسب المريض وما يريحه. قد يكون في حاجة إلى الراحة فالزيارة قليلة من الدقائق، أما إذا كان يسره ويفرحه أن تكون معه وقت أكثر فلا بأس بذلك. ومن آداب عيادة المريض ألا تذكر أمامه من ماتوا من المسلمين أو غيرهم بهذا المرض الذي هو مريض به، فإن هذا يدخل على نفسه الغم والهم والعياذ بالله، بل عليك أن تدعو له. هذا الدعاء يعني مسنون. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا زار مريضا دعا له، فيقول: طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، يعني أنت ستعود إليك العافية وتتطهر من هذا المرض. يدعو له مرة وأكثر من مرة. لماذا؟ لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، ونحن نأمل أن يستجيب الله عز وجل دعاءنا. وليس هناك إلا فيما قدر الله، والدعاء أيضا يتعالج مع القدر، يتعالجان، فالذي يغلب ينفذه الله عز وجل على سابق علمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وللأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
5: بريد الإسلام،
4: قبس من نور النبوة.
5: حقائق الدين من تراثنا الإذاعي.
6: فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل.
7: أول من هذا الرحاب الطاهر
8: بين يدي حضرة صاحب الجلالة.
5: من تراثنا الإذاعي، برنامج يعده ويقدمه الدكتور وسام البحيري.

0: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم ونقدم لحضراتكم سهرة خاصة احتفاء واحتفالا بشهر ربيع الأول، ذكرى ميلاد رسول الإنسانية، ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وهذه الذكرى الطيبة الكريمة ليست مجرد احتفالات تقام، وليست مجرد كلمات تقال، وإنما هي أعظم من ذلك وأكبر أثرا وأشد تأثيرا. إن هذه الذكرى ينبغي أن يلتمس منها الدروس والعبر، وأن تكون لنا معها وقفات كثيرة. أستاذنا الدكتور محمود عمارة، نحاول أن نبين بعض سمات الرسول صلى الله عليه وسلم داعيا، وبعض خصائص الدعوة سواء في مكة أو في المدينة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يترتب على ما قلته سيادتك أن نعود خطوة إلى الوراء لنحدد الملامح الرئيسة في شخصية الداعية، والتي بمقتضاها حقق الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك النجاح الكبير. وقدوتنا القرآن الكريم في مرآته أو على مرآته، يمكن أن نتلمس بعض الخصائص التي نحن أحوج ما نكون إليها الآن. الآية الأولى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالغباء ذنب، وليس حالة نفسية فقط، إنما ذنب يؤاخذ الإنسان عليه إذا اقتحم ساحة الدعوة وهو غير متسلح بالقدر الكافي من الذكاء الذي يمكنه أن يبلغ الناس كلمة الله. ثانيا، الناحية الوجدانية مأخوذة من قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت له. ولاحظ أن الرحمة، أن الوجدان قبل البرهان. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالرحمة بالمدعو قبل العلم.
1: وقد يكون التعليم هو باب من أبواب الرحمة.
2: هو باب من أبواب الرحمة، لأنك تخرجه من ظلمة الجهل إلى نور العلم. فهو من أعلى مستويات الرحمة. يضاف إلى ذلك إرادة. لاحظ قبل أن ننتقل للآية التالية الخاصة بالإرادة الصلبة: فبما رحمة، ليست أي رحمة، وإنما رحمة تذهب النفس فيها كل مذهب، وإن شئت قلت بالتعبير الأدبي تحس ولا توصف. ما فيها إبهام وعموم، ورحمة فيها عموم، فكأنها رحمة تحس ولا توصف. إذا انتقلت إلى الناحية النفسية، وإن شئت قلت ناحية الإرادة، لابد أن يكون الداعية يملك جهازا عصبيا في منتهى القوة ليواجه المواقف الصعبة. نأخذ ذلك من قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم. الإجرام مضاف إلى جماعة إلى الحق، شنآن أشد البغض، وهو على وزن فعلاء، وصيغة فعلان تدل على الحيوية والحركة. ويعني ذلك أنه حتى إذا بلغت كراهتكم للمدعو نسبة 100% فلتضبطوا أعصابكم وقولوا كلمة الحق واحتفظوا بالصيد السمين بين أيديكم قبل أن يفر منكم. ثم بعد ذلك كل هذه المعاني الوجدانية والنفسية والعقلية تحت مظلة من الأخلاق، يؤخذ ذلك من قوله تعالى خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ولاحظ بعض الآية مباشرة فاء التفريع: فستبصر ويبصرون. إذن فالأخلاق ليست معنى سلبيا، وإنما هي قوة إيجابية، وإن شئت قلت إنها هي اللحمة والسداء للذكاء، والذكاء بالزاي والإرادة. ولاحظ من سر الآية الكريمة وما يدلك على حجم الخلق أو على عمق الخلق: إن حرف توكيد، ثم كاف الخطاب، ثم لام التوكيد، ثم حرف الجر على، ثم خلق منكر، ثم عظيم منكر، ثم الشاهد بذلك هو الخالق البارئ المصور
3: سبحانه وتعالى. نعم.
2: هذه هي الهيكل الذي تنبني عليه عملية الدعوة. فإذا رحت إلى المرحلة السرية تجدها نوعا من الحكمة في مخاطبة الآخرين ومن الواقعية، لأن الداعية في المرحلة السرية وهو يدعو لابد أنه قاس قدراته إلى قدرات المدعو، والمدعو في الموقف الأقوى. نعم. فلابد أن أدخل ذلك في حسابي.
3: إذن فالواقعية كما أبنتم الآن وكما أوضحتم شرط من شروط الداعية.
2: شرط من شروط نعم. الداعية أن يكون واقعيا، يعني أنا أدعو الله سبحانه وتعالى. بعض الشباب المتحمس يدعو الله سبحانه وتعالى بحماس متوهش. لابد أن يفترض أن النفس الإنسانية فيها ميل إلى الله، فلابد بدل أن ندخل معها في صراع أن نزاملها في عملية استعلاء إلى أعلى، ثم بعد ذلك نهيمن عليها في نهاية المطاف. والهدم سهل، لكن البناء لأنه مغالبة لجاذبية الأرض هو الصعب. فليس من مطلوبي أنا كداعية أن أحطم المدعو وأنتصر في معركة جزئية، وإنما الشطارة أن أقف به إلى جانبي ليدعوه إلى الله سبحانه وتعالى معي. أما أن أخسره فما أقرب الخسارة، الخسارة لا تحتاج إلى أي مجهود، إنما الشطارة أن أحوله ليقف معي في خندق واحد. هذه الدروس التي يمكن أن نستفيدها من موقف الرسول صلى الله عليه وسلم حين بدأ في الدائرة الضيقة ثم اتسعت قليلا ثم انداحت الدائرة، ويبقى بعد ذلك كيف نتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم. الآية تقول لقد كان لكم في رسول الله، لاحظ حرف الجر فيه، لاحظ حرف الجر فيه، يعني موطن الأسوة في العمق، يعني الأسوة المكلفة. إنما ما أكثر ما نتخذ منه أسوة في أمور لا تكلفنا طاقة ولا تكلفنا مالا ولا مجهودا. إنما الآية صريحة لقد كان لكم في، كان له سنن أخرى تكلفه أن يضحي بوقته، أن يضحي بطاقته، أن يضحي بماله، بل أن يضحي بحياته في سبيل الدعوة. فنحن كذلك، وأظن أن هذا موطن العبرة التي ينبغي أن نجددها الآن لنؤكد فعلا أننا سائرون وراء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجنة بعد أن أخرجنا منها، كما يقول الرافعي أبونا آدم عليه السلام.
3: أستاذنا الدكتور، مع انتشار الإسلام واتساعه واتساع دور الداعية، الخطاب، لغة الخطاب عند الداعية،
2: لغة الخطاب لابد أن تختلف. نعم. يعني أن تدخل في حسابك وضعية
3: المخاطب.
2: نعم. عندما قال من محمد رسول الله رقل عظيم الخط.
3: نعم.
2: هو عظيم، يعني سلم بعظمته مرحليا. يعني إذا أنت خاطبت المدعو بما يظنه حقا مكتسبا فقد أرحته وهدأت أعصابه، وبالتالي هيأت الجو الذي تقتحم فيه ساحته. وإلا لو حفرت بينك وبينه حفرة من أول اللقاء، هو أنا تائق وأنت مائق، فمات نتفق. فلغة التخاطب، الرجل العامي أيضا له لغة، لا بد من تغير لغة الخطاب. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء لوائل ابن حجر قال أوسعوا للشيخ، مع بعد المسافة العقدية بينه وبينه، وأجلسه ثم أعلن على الملأ بأن أتاكم فلان. وعاد ابن حجر هذا إلى قومه مش بوجه غير الذي جاء به، وإنما بقلب غير القلب الذي، فكان فرع الشرارات التي لا تهتز الشرارات إلا به. إذن فلا بد من تغيير لغة الخطاب، وهذا شرط أساسي في نجاح الدعوة.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم صل.
3: أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعمي، أهلا وسهلا ومرحبا. نود أن نتوقف أمام بعض الدروس المستقاة من سيرته، وسيرته صلى الله عليه وسلم كلها دروس مستفادة. من خلال سيرة الرسول المصطفى نحاول أن نتعرض ونتوقف مع نظرية تربوية مستمدة من حديث ومن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أوجد قواعد للتربية؟ قواعد للتربية في تبدأ من المنزل ثم تنطلق لتشمل العالم كله، كيف ربى عالما، كيف ربى مجتمعا، كيف ربى الصحابة من حوله ليحملوا بعد ذلك مشعل النور إلى العالم كله ولينشروا هذا الضياء. الأسس والقواعد للنظرية التربوية الإسلامية كما بثها وكما أودعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة الإسلامية.
5: هذا الموضوع الذي طرحته للحديث عنه يمثل الرسالة المحمدية كلها، من يوم أن أنزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى أن أنزل عليه في أخريات حياته إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم من يوم أن كلل بالرسالة صار نبيا رسولا معلما، ورسولا علمه الله عز وجل، لأن مصدر تعليم النبي هو النبي هو الله عز وجل.
3: نعم.
5: ولم يكن لرسول الله أستاذ من البشر على وجه الأرض على الإطلاق، ما جلس أمام أحد ليتعلم عليه حرفا أو حتى يأخذ منه مبدأ. وليس ذهاب خديجة رضي الله تعالى عنها به إلى ورقة بن نوفل كان ليتعلم منه شيئا، كما يحلو لبعض الغامزين أن يطعنوا في هذه السيرة الشريفة الطاهرة. وإنما ذهبت لتستفتيه هي عن هذه الظاهرة التي حدثها بها محمد صلى الله عليه وسلم.
3: ولعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبني ربي
5: فأحسن تأديبي،
3: هنا يبين أن التربية الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تأديبه وتربيته كانت إلهية في المقام الأول.
5: ولدينا ما هو أثبت وأرسخ من هذا الحديث، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالذي علم الرسول هو الله عز وجل، وبعد أن علم الله الرسول أصبح الرسول معلما. وهناك حديث يقول فيه إنما بعثت معلما، كما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
3: نعم.
5: لكن ما المنهج التربوي الذي بنى عليه جماعة المؤمنين في مكة قبل الهجرة، ثم بنى الأمة في المدينة بعد الهجرة؟ نستطيع أن نلخص ذلك المنهج في كلمات قصار يتشعب عنها فروع وفروع تشمل التراث النبوي كله. أول شيء يستلفت نظرنا في هذا المنهج الوضوح، لأن الرسول لما دعا إلى الإسلام دعا دعوة واضحة، والدعوة الواضحة تسرع إلى القلب فتأخذ مكانها في هذا القلب حقيقة راسخة. هذا أول ما كان يبدأ به محمد صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدعوة. لأنه أولا خاطب العقول ثم خاطب العقول، فتثبتت المعلومات الواضحة التي جاء بها من عند ربه كعقيدة التوحيد ثبوتا راسخا في النفس. الخطوة أو الملمح الثاني من هذا الملمح، عود النبي أصحابه أن يكون اعتمادهم على الله عز وجل، وأن يستخفوا بالقوى الأخرى إذا كانت معادية لهم على طريق الدعوة. ولولا أن محمدا صلى الله عليه وسلم غرس فيهم هذا المبدأ ما استجاب المسلمون إلى أن يهاجروا إلى الحبشة مرتين. كانت بعض المؤمنات يتركن أزواجهن على ملة قريش ويهاجرن إلى الحبشة على دفعتين. هاجروا إلى الحبشة وتحملوا وعساء السفر فرارا بدينهم، فلولا أن الدنيا عندهم أصبحت لا تساوي جناح بعوضة ما خرجوا من مكة، وما استمروا على الاعتقاد في الوحدانية والغربة البعيدة، وما كانوا يدركون كيف تنتهي الأمور بعد هذه الهجرة. ولكن النفس عندما تؤمن بالله تتسع آفاقها اتساع الإيمان بالله نفسه، كما قال أحد الشعراء: إن ضاقت الأرض دوني فما تضيق السماء، ولي فؤاد لبيب يجول حيث يشاء.
3: نعم، إذن من المبادئ التربوية التي أرساها الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوح والتوكل على الله.
5: ولولا أن الرسول غرس فيهم هذه الروح ما هاجروا الهجرة الكبرى إلى المدينة. فمحمد صلى الله عليه وسلم أخرج أمة واعية صابرة مستخفة بالحياة الدنيا، آملة طامعة فيما عند الله عز وجل. وهناك ملمح ثالث لمنهج النبي التربوي، وهو كان منهجا يعتمد على العمل لا على القول.
3: نعم، وهذا ما كنت أود أن أثيره معكم أستاذنا الدكتور، وهو التساؤل عن التأديب الرسول للصحابة بالمواقف والأحداث، كيف كان يربيهم بموقف معين ليمارسوا من خلاله الدروس التربية أو ليصل إليهم.
5: كان يعمل أمامهم ولا يقول كثيرا.
3: نعم،
5: كان يعلمهم عن طريق العمل، فكان يعلمهم. والقدوة التي قال الله تعالى فيها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كانت أسوة قولية موقفية عملية، مع قلة القول فيها إلا إذا كان شرحا لموقف غامض أو توجيها إلى سلوك ما. ونحن نعلم أن المشقة التي نصب الرسول لها نفسه في مكة، كان يتعرض هو وحده للشدائد أمام قوم مجمعين على إيذائه وتعذيبه، فهو كان يبدأ عمليا ويراه أصحابه يعمل وهو صامت. والتربية بالعمل أفيد عشرات المرات من التربية باللسان.
3: نعم،
5: ولذلك نجح أو أفلح أو فاد عليه الصلاة والسلام في أن أخرج خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
6: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نبقى ناخد عايز كل فروع الصلاة بقى الصلاة من الله الحنان والرحمة والعطف، والصلاة من الملائكة الدعاء، دعاء الله الذي يملك، خلاص. طب والصلاة من نحن على النبي عشان ليه بنعمل به ايه؟ قال لك انت في ظاهر الامر بتفتكر انك انت لما تصلي على النبي تقول صليت على النبي، لا، قول اللهم، ما تقدرش تصلي عليه، انت تقول اللهم صل على النبي. يبقى صلاتك طلب من الله ان يصلي. وكيف تطلب من الله ان يصلي على رسوله؟ ام قال لك لان كل خير ينال الرسول منثور على امته، والحق سبحانه وتعالى لم يدع محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي عليه كل من آمن به ثم لا يرد رسول الله التحية من صلاتهم عليه بصلاة. فقال له علشان تبقى يعني مسألة أديت التحية، هم صلوا عليك، أنا قلت لهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم.
4: نقول جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور، أستاذ الفلسفة بجامعة الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة، الذي نريد أن نتوقف معه بداية من هذا المنطلق الذي وصلنا إليه، الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف امتلك مقومات الداعية، المقومات الحقة للداعية كما ينبغي أن نتأسى بها وكما ينبغي أن تكون، لنصل إلى كيف علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف قاد عملية التغيير وكيف قاد عملية التعليم للوصول بالأمة إلى ما وصلت إليه من انطلاق ومجد في بداية صدر الإسلام.
7: إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو معلم هذه الأمة وهو قائدها إلى الخير والحق والهدى الذي يصلح عليه أمرها في الدين والدنيا والآخرة. ولقد جاء بهذه الرسالة التي كرمت العلم والعلماء وجعلتهم أهل الفضل والمكانة العليا عند الله عز وجل وعند الناس. ونحن نعلم أن القرآن الكريم كتاب علم، بدأت آياته بالعلم، وأثني في ثناياه على أهل العلم الذين رفعهم الله مقاما عليا وجعلهم أهل الشهادة على توحيده وجعلهم أهل الخشية له. وبهذه الروح التي جاء بها القرآن الكريم في تكريم العلم والثناء على العلماء ظهر في هذا المجتمع الذي كان يوصف بأنه مجتمع الجاهلية، ظهرت قيمة العلم قيمة عليا. وبعد أن كان الناس يفتخرون بالحسب والجاه والكثرة والمال، أصبح في مقدمة الصفوف عند المسلمين هذا الفريق العظيم الذي ربي على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصبح أصحابه الذين كانوا من الأجلاف وأهل البداوة والبعد عن العلم أصبحوا علماء بتعليم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم له. فاقتاد الرسول صلى الله عليه وسلم القلوب إلى محبة العلم، ثم بدأ يعلمها العلم ويعطيها الوسائل والأدوات ويبين لها الطرق التي يحصل الناس بها على العلم ويرتفع الناس بها بحسب هذا العلم.
8: العلم مطلقا أستاذنا دكتور، أم كما يقول البعض أن العلم المطالب به الإنسان أو المكلف به أو هو العلم الشرعي أو العلوم الشرعية؟ نريد أن نوجه الأنظار إلى هذه القضية، إلى أن الرسول فتح الباب على مصراعيه للعقول لكي تعمل في كل اتجاه تحصل منه على علم نافع.
7: نعم، الذي اشترطه الرسول صلى الله عليه وسلم في العلم أن يكون علما نافعا غير ضار.
8: نعم.
7: وأن يكون نافعا للناس في معادهم وفي معاشهم، وأن يكون نافعا للفرد وللجماعة. فالذي يحرص عليه الإسلام هو أن يتحقق للعلم هذه الفائدة وهذه المنفعة، لأن الإسلام لا يقبل للناس أن يتعلموا علوما تؤدي بهم إلى الضرر أو تؤدي بهم إلى البعد عن الله عز وجل أو البعد عن مصالح المسلمين. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من علم لا ينفع. فهذا من الأمور التي لا يتقبلها الإسلام ولا يدعو إليها الإسلام. أما العلم فهو شامل جامع كامل، يشمل أمر الدين وأمر الدنيا، ويشمل أمر الدنيا وأمر الآخرة، لأن هذا يتفق مع طبيعة الإسلام وطبيعة رسالته. فالإسلام لم يأتي للمسجد فقط، ولكنه أتى للمسجد وللحياة، ولم يأتي للآخرة فقط، ولكنه أتى للآخرة وللدنيا. ومن أجل ذلك فلا بد أن تكون صفة العلم لها هذا الشمول وهذا الكمال الذي يتفق مع طبيعة الإسلام. ونستطيع أن نستحضر بعض الآيات القرآنية التي تدلنا على هذا المعنى. الله عز وجل يقول على سبيل المثال: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. فهذه أنواع من العلم، فيها الجبال وفيها الثمرات وفيها الناس وفيها الحيوان وفيها أنواع من الخلائق. ثم يبين الله عز وجل في سياق هذه الآية ويقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلمة العلماء هنا تأتي بعد هذا التنوع في العلوم وهذا الاختلاف الذي تحتاج إليه الحياة البشرية، ومن هنا فهي عامة شاملة تشمل العلوم الدينية أو ما نسميه بالعلوم الدينية والعلوم الدنيوية.
8: ولو وفقتني أستاذنا الدكتور على قصة تأبير النخل كما وردت عن رسول صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد أن أمر الصحابة في عام من الأعوام أن يتركوا النخل دون تلقيح كما نعرفه في أريافنا وأجدبت النخل، فإنه الرسول صلى الله عليه وسلم نبههم في العام التالي إلى أنهم أدرى بشؤون دنياهم.
7: نعم.
8: ولعل هذه الحادثة أيضا كانت مقصودة لذاتها أن يكون بها هذا التعليم وهذا الدرس، أنه ليس هناك خطوط ممنوعة تماما أو ليس هناك حكم إلهي بأن لا يتعلم الإنسان شيء طالما أن فيه منفعة.
7: نعم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان هذا الدرس واضحا جدا أمام

0: مطلوبا من الشرع الكريم. وطبعا نحن يعني ننبه إلى هذا الأمر، لأن المسلمين في حقيقة الأمر لن ينهضوا ولن يتقدموا في حياتهم الدنيوية نفسها إلا إذا حصلوا هذه العلوم الجامعة الشاملة. وتصور المجتمع المسلم الذي يعني يقيم حياته على الخير محتاجا إلى العلوم من هنا ومن هناك، إن هذا سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى ضعف هذا المجتمع المسلم، ويؤدي إلى تحكم الأمم الأخرى في المجتمعات الإسلامية. ولذلك يجب على المسلمين أن يتعلموا كل العلوم، ليس فقط من أجل تعلم أمور الدنيا، ولكن من أجل أن يحافظوا على دينهم، وأن يحافظوا على قوتهم المعنوية، وأن يكونوا لهم أن يكون لديهم من الكفاءة والخبرة ما يجعلهم في طليعة الأمم، لأنهم مكلفون في القرآن بطلب العلم وبحمل هذا العلم إلى الناس، وأولى بهم أن يكونوا في مقدمة الصفوف، ولن يتيسر لهم ذلك إلا إذا حصلوا علوم الدنيا مع علوم الدين أيضا. فالعلم بهذا المعنى يعني علم جامع شامل، وقصره على العلوم التي تتصل بعلوم الشريعة وحدها، مع أن لها المكانة والأولوية، لأنها يعني يمكن أن نطلق عليها علوم فرض العين.
1: نعم.
0: يعني ما تقوم به عقيدتي، وما تقوم به عبادتي، وما تقوم عليه الأخلاق التي أطالب بها بين يدي الله عز وجل، هذا أمر يكلف به كل مسلم. ولكن علوم الدنيا تدخل في نطاق فرض الكفاية، والدولة الإسلامية والمجتمع المسلم مكلفان بأن يحققا فروض الكفاية للمجتمع المسلم، فتتحقق العلوم التي تكون بها القوة، يعني علوم الصناعة وعلوم الذرة وعلوم الفضاء وعلوم المجتمع وعلوم الاقتصاد وعلوم التربية وعلوم كل هذه العلوم، نحن مكلفون بأن تكون موجودة في داخل المجتمع المسلم، وأن يسخر المجتمع المسلم للقيام بها من يؤدونها خير أداء، ومن يسابقون فيها الأمم، لأنه لا يقبل من المسلمين في حقيقة الأمر أن يكونوا في ذيل الأمم، بل إن عليهم بمقتضى اختيار الله تعالى لهم لهذا الإسلام الذي هو أشرف الرسالات التي نزلت من الله عز وجل، والذي هو خاتم الرسالات من الله سبحانه وتعالى، هم مكلفون بأن يرتفعوا إلى هذا المستوى الكريم الذي يرفعهم إليه الإسلام.

0: إخوة الإيمان والإسلام، ستظل ذكرى ميلاد سيد الأنبياء باقية في نفوس المؤمنين ما بقيت الحياة، تذكرهم بالعزة والكرامة، وتحثهم دوما على الأخذ بأسباب الرقي الإنساني، وتمنحهم من الزاد ما يعينهم على العطاء المتواصل. لقد شملت رسالته جوانب الحياة كلها، الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، وحول المبادئ الاقتصادية التي نستمدها من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور رفعت العوضي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
1: فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نستطيع أن نقول بإجمال هي كل الاقتصاد الذي جاء به الإسلام.
2: نعم.
1: بهذا الاتساع، والإسلام له نظامه الاقتصادي الكامل، وله نظرياته الاقتصادية الكاملة، وله سياساته الاقتصادية التي إذا طبقت تحقق الخير في الدنيا وتحقق الفلاح في الآخرة. إنما أنا استسمح أن أتوقف عند بعض لقطات في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الاقتصادية، يعني لعل هذا قد يكون ملائم لبرنامج مثل هذه السهرة. الموضوع الأول الذي أحب أن أشير إليه

0: هو قضية العمل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نطرح هذه القضية إنما نطرحها لنعمل بها إسخاطات على واقع المسلمين المعاصر. قطعا آيات القرآن الكريم كثيرة التي تربط العمل بالإيمان، وهذا أمر معروف ولكل الدارسين، ويقد يكون نقول عنه من المعلوم بالدين بالضرورة. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان يصلي الفجر ولا ينام، ويصلي العشاء ولا يعمل. هذا التحديد هو في حقيقة الأمر تربية للمسلم، أو هو تشريع للمسلم يبين له وقت العمل. يعني وقت العمل في حياة الرسول كان ينحصر. وفيما سمعناه الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعنا من أستاذنا الأستاذ الدكتور محمود عمارة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا كنا نقتدي بالرسول في أخلاقه، نقتدي بالرسول في تصرفاته، نلتزم به في كل ما يقول. هو قال أيضا عملا، وقال أيضا قولا، اعملوا ما بين الصبح والعشاء. عندما تنظر لواقع المجتمعات الإسلامية وتجد خلل في حياتهم، من أسباب هذا الخلل أنهم خرجوا على هذا المنهج الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. حولوا نهارهم إلى نوم، وحولوا ليلهم إلى سهر، والعالم من حولهم كله في واد آخر. العالم يعمل وينتج وإلى آخره. إذن نريد أن لعل هذه فرصة ونحن نحتفل برسولنا صلى الله عليه وسلم أن نعلم الناس هذه القيمة في العمل. ولو استطعنا من خلال هذا البرنامج ومن خلال برامج أخرى مماثلة له أن نغرس في نفوس المسلمين مرة ثانية، أن نغير من سلوك المسلمين فيما يتعلق بقيمة العمل، فإننا نكون قد أدينا شيئا عظيما للمسلمين، يعني ينفعهم في حياتهم ويرفع عنهم هذا الوصف البشع أنهم متخلفون من بين الأمم، وأنهم أمم نامية، وأنها أمم فقيرة، وأنها أمم دخلها منخفض، إلى كل القضايا التي الأوصاف التي نعرفها في مجال الدراسات الاقتصادية. نقول للمسلمين هذا هو وقت العمل. بل ونحن نتحدث عن هذا الموضوع، عندما يعلمنا الرسول أن النهار هو وقت العمل، أنا أقول الدنيا كلها تكون مستيقظة من حول الشخص في النهار. الشمس تشرق، حتى الطيور، حتى الحيوانات، حتى كلها تكون في حركة وفي سعي. الإنسان يكون معها متلائم معها. إنما إن الإنسان يخرج بنفسه عن هذا المنهج الذي يكون العالم كله، يعني الأشجار تتغير وتفرز أكسجين ولا تفرز ثاني أكسيد كربون، والحيوانات تتحرك، والطيور تطير، وكل شيء حي من حوله حي. ثم ينام الإنسان بالنهار، ثم يجيء الليل، كل الكائنات نائمة، حتى السمك في البحر. ونقول للإنسان المسلم المعاصر يستيقظ، ثم يبدأ السهر، ثم ينتظر التقدم كل كيف، وهو قد خرج على هذا المنهج. أنا أريد ونحن نتكلم عن قيمة العمل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أن أربطها بشيء آخر. يعني بعض الناس ترى، حتى يعني في ناس لها فهم يعني محدود بالإسلام، وهو أنه يعتقد الإسلام نوع من التقشف ونوع من الخشونة. طب انظر، يقول الرسول نعم كان يحدد وقت العمل، وقت العمل طويل، إنما ثم يقول أيضا روح القلوب ساعة بعد ساعة. يعني لا تتقطع للعمل كله. ده حتى الصحابة الذين جاءوا للرسول يحتكمون إلي أن بعضهم ينقطع انقطاعا كاملا للعمل، الرسول قال لهم أنا أصوم وأفطر وأنام وأستيقظ. فروح القلوب ساعة بعد ساعة. بل قلنا هناك حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن نتوقف عنده. يقول في هذا الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بعض الناس قد ترى، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الفراغ بحيث يعني نترك العمل؟ نعم الرسول يدعو إلى الفراغ. بل إننا نقول الآن الدراسات الاقتصادية كلها لا تربط التقدم بالعمل وحده، إنما تربط التقدم بكيفية التخطيط لوقت الفراغ. اقتصاديا نقول من لا يستمتع بفراغه لا ينتج،
1: ولكن لا يتحول الأمر إلى فراغ مطلق.
0: يعني نحن نريد للمسلم أن يفهم الإسلام فيما يتعلق بقضية العمل على هذا النحو. نعم العمل له وقته، فإذا خرج المسلم على هذا المنهج فعليه أن يتحمل الوزر وحده ولا يعني يلقي به إلى الإسلام. وأيضا لا نقول الإسلام لا يريد الإنسان آلة يعني تتحرك طول الوقت، لا، إنسان كائن حي له أعصاب متكون من مادة وروح. الرسول أيضا قال روح القلوب ساعة بعد ساعة، ده الرسول يقول الشخص الذي عنده فراغ ويستمتع به شخص محسود لأنه يستمتع. وكما قلت إذا لم هذه الأمة تعود إلى منهج الرسول ليس في العمل فقط، في العمل وفي الاستمتاع بالراحة إذا لم تعد،
1: لأن الراحة لا تكون إلا بعد عمل، هو الأساس أن الراحة لا تكون راحة إلا إذا أتت بعد عناء.
0: أنا أقول الآتي، شوف، الذي لا يرتاح لا يعمل، والذي لا يعمل لا يرتاح. جانب آخر يتعلق بهذه القضية هو جانب الإتقان. إحنا لا نريد أن العامل أن يقف 8 ساعات أو 10 ساعات أمام الآلة، ليس هذا هو المطلوب، إنما أن يتقن عمله. حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرني به أخي الأستاذ الدكتور عبد الحميد هو إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا
1: أن يتقنه.
0: أن يتقنه.

0: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام سهرة الليلة نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمود محمد عمارة الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وللأستاذ الدكتور عبد العظيم المطعني الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وللأستاذ الدكتور عبد الحميد عبد المنعم مدكور الأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وللأستاذ الدكتور رفعت العوضي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.
1: اللهم صل على سيدنا محمد، الحبيب الشفيع، الرؤوف الرحيم، الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب. وسلم
2: نفحات من مولد النور
3: لمدحه.

0: سهرة خاصة بمناسبة ذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد وأحمد عبد الظاهر.
1: إخوة الإيمان والإسلام، أرجو أن تكونوا قد سعدتم بهذا الكنز الإذاعي، وفي الأسبوع القادم نلتقي وإياكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. وإلى أن يجمعنا الله بكم في لقاء آخر، لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم من تراثنا الإذاعي برنامج أعده وقدمه لكم الدكتور وسام البحيري.
3: أنت الله.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعة هي 11:01. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من 8 حتى 11 كنتم في فترة السهرة مع الزميل النبوي أبو زيد، ويلتقي بحضرتكم مرة أخرى في حوالي 4:30، حيث ينقل لنا من الجامع الأزهر الشريف صلاة فجر يوم الأحد. هذه فترة إذاعية جديدة بدأت مع حضرتكم من 11 وتمتد حتى 2 من بعد منتصف الليل. ينفذ هذه الفترة هندسيا الزميل شحاتة عبد العظيم، وأسعد بتقديم فقرتها محمد عبد الحكم من المذيعين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، إن مفهوم العبادة في الإسلام أكبر من أن يكون محصورا في المسجد، فإنه يشمل كل حركة يسعى بها المؤمن لإعمار هذه الأرض. إن خروجك يا أخي إلى عملك، وسعيك في طلب الرزق الحلال، وإتقانك لما تصنع، كل ذلك يعد عبادة إذا ما صاحبها إخلاص النية. يقول الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالعمل ليس عبئا، بل هو رسالة، وإتقان هذه الرسالة هو دليل صدق الإيمان. فالمؤمن يعمل بأمانة، ويؤدي ما عليه بمهارة، ويعلم أن الله مطلع على عمله، فيجعل نصب عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إن النجاح في العمل يا أخي بما فيه من الصبر والمثابرة والعطاء هو مجد دنيوي ورفعة أخروية. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: قم للعمل ولا تمل للكسل، فالعمر يمضي والزمان على عجل، واجعل طريقك للرضا بإخلاص، وأتم سعيك للبناء وللعمل. إن الإله يحب من أتقن عملا بمهارة وبصدق الأمل، فكن منارا للنجاح في أرضه، وانشر ضياءك في جميع المحتفل.

0: أطول.
1: إخوة الإيمان، الاستغفار ليس مجرد كلمة عابرة على اللسان، بل هو حالة قلبية رفيعة ومقام من مقامات العبودية الحقة. إنه غسل النفس من أدران الغفلة، وتطهير القلب من كدورات الزلل. يقول الله جل جلاله في كتابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. تأملوا إخوة الإيمان كيف جعل الله الاستغفار أمانا من العذاب، وسبيلا للرحمة، ومفتاحا للأرزاق. فبالاستغفار تتفجر الينابيع، وتمطر السماء، ويزال الكرب. إن المستغفر يعيش في حمى الله، يستشعر قربه، ويعلم أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب. لقد كان نبينا المعصوم صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، تعليما لأمته وتواضعا لربه. فيا من أثقلتهم الهموم، ويا من ضاقت عليهم السبل، عليكم بلزوم الاستغفار، فإنه الدواء الناجع لكل داء، وهو مفتاح الفرج بعد الشدة. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: أستغفر الله من ذنب ألم بي، وأسأل الله غفرانا وإحسانا، يا من يذود عن الأقدار في عجل، هل تبحث الروح عن مأوى وأمانا؟ فاعتصم بالاستغفار في كل حالة، فهو الملاذ لمن يرجو الأمانا، وبه تزول هموم القلب جملتها، وتطمئن به الروح إذا كانا. فاجعلوا الاستغفار ديدنكم في حلكم وترحالكم، وفي صمتكم وكلامكم، فإن العبد ما زال يستغفر حتى يرى العجب من لطف الله وعطائه، ويجد في صدره انشراحا يعجز عن وصفه البيان.

إخوة الإيمان، إن المناجاة ليست مجرد كلمات نتلوها في دعاء، ولا هي طقوس معلبة نؤديها، بل هي حالة تسكن القلب فتفيض على اللسان. هي ذلك الحوار الصادق، وذلك البوح الخفي الذي يستشعر فيه العبد أن الله تعالى ليس بعيدا عنه، بل هو أقرب إليه من حبل الوريد. تأملوا يا عباد الله كيف كان الأنبياء والصالحون يخلون بربهم، لم يكن همهم فصاحة اللفظ أو تنميق العبارة، بل كان همهم حضور القلب. يقول العارفون: من لم يناجي ربه في خلواته لم يعرف معنى الأنس في جلواته. حين تقف بين يدي الله لا تحتاج إلى معجم لتبحث عن ألفاظ تليق بجلاله، فمعجمك هو صدق فقرك، ومعيارك هو انكسار روحك. الله جل جلاله يعلم نيات القلوب قبل أن تطرق باب اللسان، يعلم أنك تتألم، يعلم أنك تخاف، يعلم أنك ترجو. وهذا العلم الإلهي المحيط هو أصدق مناجاة. ومن أدب المناجاة يا أخي أن تدخل على الله من باب العبودية المطلقة، أن تجيئه لا بعملك بل برحمته، أن تأتيه لا بقوتك بل بضعفك.

0: اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، أكرمنا يا ربنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك. رب اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها زميل سمير هاشم، حتى نلقاكم في حلقة قادمة. لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي. نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ طه الفشني.
3: إلى نوره سبحانه أتوسل، إلى نوره سبحانه.

0: تسألوا فسبحان من تعن الوجوه لوجهه.
1: قدم المبتهل الشيخ طه الفشني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في هذه الأوقات الهادئة من الليل، ما أطيب الاستماع إلى القرآن الكريم وتدبره. الآن نحيا وحضراتكم مع قرآن السهرة. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع يتلو ما يتيسر من سور النبأ والنازعات والانفطار.

بسم

وإذا البحار

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع قرآن السهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود برد.
1: تمام 12 وقد انتصف ليل القاهرة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنها. لما استشهد رضي الله عنها فتشوا في خزائنه فوجدوا فيها صندوقا مقفلا، ففتحوه فوجدوا فيه ورقة مكتوب فيها: هذه وصية عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، عليها يحيى وعليها يموت وعليها يبعث إن شاء الله تعالى. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لقد تضمن هذا الأثر أو الوصية لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه تضمنت ما يلي: أنه بدأها بالبسملة، وأشهد نفسه على نفسه بتوحيد الله تعالى وأن محمدا عبد الله ورسوله، ثم بالإقرار بأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث والنشور حق، وأن الله لا يخلف الميعاد. وقد اهتم سيدنا عثمان رضي الله عنه بأن يصون وصيته أو يحفظها في صندوق مقفل، مما يدل على حرصه الشديد على هذه الوصية الهامة، وعلى العاقل أن يقر بوحدانية الله وأنه لا يشرك به أحدا، فلا شريك لله ولا ند ولا مثيل، وأنه تعالى الخالق ولا معبود سواه، وأنه الباقي وكل من عليها فان، وأن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد من أجل إعلاء كلمة التوحيد حتى أتاه اليقين، وأن ما جاء به حق وصدق ولا بد من اتباعه والاقتداء به. وقد قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
1: هذا أستاذنا الكريم عن معنى أثر اليوم، جملة أثر الصحابي الكبير سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنها ووصيته التي وجدوها في خزائنه بعد انتقاله رضي الله عنها، وقد بينتم بالشرح ما فيها، لكن نتساءل عن سبب كتابة تلك الوصية.
2: لعل أسبابا مهمة وراء ذلك: أولها عملا بتوجيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حث كل مسلم على كتابة وصيته، حيث روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، وفي رواية: ثلاث ليال بدلا من ليلتين. قال راوي الحديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي مكتوبة. ولعل الدافع الثاني أنه أراد، يعني سيدنا عثمان رضي الله عنه، أراد أن يبرئ نفسه من أي تهمة قد تنسب إليه، خاصة وأن فتنة كبيرة وقعت في عهده واستشهد فيها. ولعل الدافع الثالث إشعار نفسه وإشهادها على ما جاء في وصيته، فالنفس على حسب ما يعودها صاحبها وعلى حسب ما يلقنها، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم الملاحظ أن الوصية لم تتضمن أمرا دنيويا، بل كلها أمور خاصة بالإيمان بالله ورسوله، فهذا الذي كان يهتم به السلف كثيرا، فقد عاشوا بالإيمان وللإيمان وماتوا عليه.
1: لكن أستاذنا الكريم، أرى أن كثيرا من الناس يتساءلون عن وجوب كتابة مثل هذه الوصية يكتبها كل مسلم لنفسه.
2: للوصية صور وصيغ. هناك أصحاب الأموال الذين يريدون أن يوصوا ببعض أموالهم إلى جهة خيرية أو إلى يتيم أو فقير، وهناك من يريد أن يدون في وصيته ما يمنع النزاعات والخلافات بين الورثة. فالوصية مهمة حينئذ، وقد يرى المسلم أن بعض أولاده في حاجة إلى أن يوصي له ببعض المال، كأن يكون مريضا وفي حاجة إلى نفقات خاصة، أو له ظروف أخرى تتطلب نفقة كبيرة، فأجاز العلماء الوصية لمثل هؤلاء الأولاد لظروفهم الخاصة، ولكن مع التحذير من الوصية التي تميز بعض الأبناء على بعض دون سبب كاف أو تضيع حقوق البعض، فهذا من شأنه يخلق عداوة بين الأبناء. والله سبحانه وتعالى أمر وحث النبي عليه الصلاة والسلام بالعدل بين الأبناء، فالعاقل من يحرص على العدل بين أبنائه لينال محبتهم جميعا في حياته ودعاءهم بعد مماته.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عثمان رضي الله عنها، لما استشهد رضي الله عنها فتشوا في خزائنه فوجدوا فيها صندوقا مقفلا، ففتحوا فوجدوا فيه ورقة مكتوب فيها: هذه وصية عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، عليها يحيى وعليها يموت وعليها يبعث إن شاء الله تعالى. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. تحدثنا دكتور من قبل عن فلسفة الزكاة في الإسلام، وقلنا إن سلطة الإنسان على ماله ليست سلطة مطلقة يفعل بها ما يريد، لأنه مستخلف من الله سبحانه وتعالى في هذه الأموال. اليوم نريد أن نتعرف من حضرتك على حكم زكاة الأموال والدخل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تعد زكاة الأموال النقدية والدخل من أبرز مسائل الزكاة المعاصرة، لكثرة الرواتب أو المرتبات والأجور والمكافآت والدخول المهنية. والمقصود بالدخل هنا ما يحصل عليه الإنسان من راتب أو أجر أو إيراد مهنة، ثم ما يتبقى منه ويدخل في ملكه من الأموال النقدية.
2: أيوة، ولكن هذا يعتبر كأنه شهرياً يا دكتور أو سنوياً؟
3: قد يكون شهري، وقد يكون أسبوعي، وقد يكون يومي، وقد يكون سنوي. قد تكون هناك مكافآت حتى نهاية الخدمة أو نهاية العام.
2: أيوة.
3: كما في بعض المؤسسات في مكافآت ربحية وما إلى ذلك. فبالنسبة لحكم زكاة الأموال النقدية في هذه الدخول، فقد اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في النقود إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وتوفرت بقية الشروط المعتبرة، لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فالآية توعدت من منع حق المال، والمراد بالحق هنا الزكاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. فبلوغ النصاب شرط لوجوب الزكاة، والقدر الواجب في هذه النقود هو ربع العشر، يعني حوالي 2.5%. هذا بالنسبة للمال على وجه العموم. أما زكاة المرتبات والأجور التي هي تتجدد بصفة دورية من أسبوع أو شهر أو ما إلى ذلك، فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في وقت وجوب الزكاة على المرتب أو الراتب، هل تجب بمجرد القبض أم لا تجب إلا فيما بقي منه وبلغ النصاب وحال عليه الحول.
2: ولكن كيف أنه بمجرد القبض يا دكتور وهو لم يحل عليها الحول؟
3: بعض الفقهاء كان يوجب فيها الزكاة طالما أنه بلغ النصاب دون انتظار حول كامل، لأنه قاسه على زكاة الزروع التي لا يشترط فيها الحول، لأن هناك أموال يشترط فيها الحول.
2: أيوة، ولكن الزروع هناك آية قرآنية: وآتوا حقه يوم حصاده.
3: مرتبه وصل إلى النصاب، يعني يشتري 85 جرام من الذهب، وهذا نادر في عصرنا أو في بلادنا. لكن على فرض حدوث ذلك وأن هناك البعض مرتبه قد يصل إلى أرقام كبيرة تتخطى النصاب أو تصل إلى النصاب وتتخطاه، أما جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الراتب مال مستفاد فلا تجب الزكاة في الجزء الذي ينفق منه قبل الحول، وإنما تجب فيما بقي وبلغ النصاب وحال عليه الحول. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول. وقوله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. فحولان الحول شرط لوجوب الزكاة في المال المستفاد.
2: وخاصة أننا نقول دائما يا دكتور إن هو يعني فائض عن الحاجة، فكيف أن هو يعلم أن هذا فائض عن الحاجة في بداية أول كل شهر؟
3: لهذه الأسباب يفتى بأنه لا زكاة في الراتب إلا إذا حال عليه الحول، ولا زكاة إلا فيما يتبقى منه وليس فيما ينفق منه. فالزكاة فيما يدخر منه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. لأن البعض يسأل، هل
2: نعم،
3: نبدأ الحساب من أول يناير مثلا من كل سنة؟
2: أيوه،
3: ربما أول يناير ليس معه النصاب، هو الرجل يأخذ مرتب لا يكاد يكفيه، فكيف نبدأ حساب الزكاة بالنسبة له؟ نبدأ حساب الزكاة له من وقت، يعني هو يدخر حتى إذا بلغ ما ادخره ما يستطيع أن يشتري به 85 جرام من الذهب عيار 21، هنا تبدأ السنة الزكوية بالنسبة له.
2: أيوة.
3: على فرض أنه وصل إلى ادخار ما يشتري به 85 جرام في أول شهر 5، إذن عامه الزكوي أو حوله الزكوي
2: يبدأ من
3: يبدأ في أول
2: الخمس.
3: 5 وليس في أول يناير
2: نعم،
3: وليس في أول يوم يعمل فيه ويأخذ مرتب.
2: يعني العبرة بوجود هذا المبلغ اللي هو ما يساوي 85 جرام من الذهب، ويحول على هذا المبلغ حولا كاملا.
3: نعم، هذا هو الراجح وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين. فالنصوص الواردة في الحول أقوى في الدلالة على اشتراطه. وإذا أراد بعض الموظفين أن يخرج هذا مقدما فلا حرج ولا بأس في ذلك، ثم يحاسب نفسه عند تمام الحول كما سنرى إن شاء الله.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ شعبان الصياد يتلو علينا على مدى 44 دقيقة ما يتيسر من سورة الأنفال.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ يريكهم الله في منامك قليلاً

وإلى الله ترجع الأمور.

وإلى الله ترجع الأمور.

السلام

وإلى الله ترجع الأمور.

وإلى الله ترجع الأمور.

حكم واصبروا

عليك.

عليه.

كذا

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

0: صدق الله العظيم.
1: على مدى 44 دقيقة عشنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة مما تيسر من سورة الأنفال، تلاها القارئ الشيخ شعبان الصياد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا الواحدة ودقيقة واحدة من صباح يوم السبت. إخوة الإيمان، هيا بنا نعود الاستماع إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في رحلته مع كتاب الله تعالى مرتلة برواية حفص عن عاصم. هذه فقرة جديدة تبدأ بالآية 60 من سورة غافر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم

مفرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق

يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون

إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر،

عَمًى. أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ،

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، رتل من الآية 60 من سورة غافر حتى ختام سورة فصلت. الفقرة التالية بمشيئة الله تعالى في حوالي 13 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد عمران.
0: فكم لله من لطف خفي

عسر

وكم يسرك

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد عمران مقدما لهذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه فقرة من فقرات الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم، نستمع خلالها إلى القارئ الشيخ علي حجاج السويسي الذي يرتل بدءا من الآية 40 من سورة الفرقان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشوراً.

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.

قليلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا

وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.

ظهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات

على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً.

إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما.

فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون.

قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن

قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين

يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. قالوا

قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون.

فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. قالوا لَا ضَيْرَ، إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ.

وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين

تعلمون؟ قال كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين.

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون

هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون.

إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين

0: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ علي حجاج السويسي، والذي رتل علينا بدءا من الآية 40 من سورة الفرقان وحتى الآية 10 بعد 100 من سورة الشعراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى 5:30، معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل شحاتها عبد العظيم. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم.
1: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، اللهم صل عليه صلاة ترضيك، وصل عليه صلاة ترضيه، وصل عليه صلاة ترضى بها عنا وتقضي بها حوائجنا. اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 2:08. القارئ الشيخ فتح المليجي يتلو علينا من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فمنهم من يمشي على بطنه

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النور تلا علينا القارئ الشيخ فتح المليجي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا 2:17. القارئ الشيخ كامل نوار يتلو علينا من سورة قاف.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ كامل نوار ما تيسر من سورة قاف، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث يدل على أنه على الإنسان أن يشتغل بما فيه صلاحه معاشا ومعادا، وألا يتطفل بشؤون غيره، فإن ذلك من كمال الاستقامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ أحمد السيد البليطي يتلو علينا من سورة العنكبوت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم.